0: على طريق شريان الشمال أصيب 2 من أفراد الجيش السوداني وأربعة من عناصر قوات الدعم السريع. أفادت مصادر ميدانية بأنهم تجاوزوا حاجزاً أمنياً للجيش دون التوقف. هذا وأسفرت ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة على مدينة نيالا في جنوب دارفور عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. وذكر سكان محليون أن القصف تركز على مطار نيالا وحي المصانع، إضافة إلى منازل ضباط في قوات الدعم السريع في مناطق وسط وشمال المدينة. من جانبها قالت مصادر عسكرية في قوات الدعم السريع إن عدداً هائلاً من شاحنات كبيرة تحمل إمدادات لوجستية وصلت إلى نيالا خلال هذا الشهر من دول مجاورة. وتشهد نيالا نشاطاً سياسياً متزايداً بعد اتخاذ تحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع للمدينة مقراً إدارياً لحكومته ووصول عدد من قياداته إليها خلال الفترة الأخيرة.
1: في أخبار المنطقة أيضا، تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات يؤكد مسؤول عسكري أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث برسالة إلى الأصدقاء والأعداء على حد السواء كما جاء في بيان. أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية، بينما حذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. أخبار الخامسة مستمعينا تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الاثنين أن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنبيرو بجنوب شرق البلاد. وقد أعلنت روسيا تعرضها لأحد أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة. حازم حمد.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 مسيرة واعتراض 30 أخرى لاحقا، مؤكدة أن الهجوم استهدف 14 منطقة روسية إضافة إلى القرم وبحر أزوف. وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضررا، حيث قتل 3 أشخاص وتضررت منازل وبنى تحتية، فيما أصيب 12 شخصا داخل العاصمة بعد اعتراض أكثر من 80 مسيرة قرب مصفاة نفط. في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض 279 مسيرة هجومية روسية خلال الليل في إطار ما تعتبره كييف حقا مشروعا للرد على الضربات الروسية الدامية الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 3 أيام بوساطة أمريكية لتعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى وسط غياب أي تقدم دبلوماسي.
1: يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا الجزائر اليوم برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا حساسة ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين بلدينا، مشيرة إلى أن دارمانا سيتناول أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب، وسيستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.
3: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
1: فعالية مهرجان كان السينمائي تدخل أسبوعها الثاني الذي تتكثف فيه عروض الأفلام العربية، وسيعرض اليوم فيلم المخرجة المغربية ليلى مراكشي المشارك في فعالية نظرة ماء. تفاصيل عن الفيلم مع مفادة مونتي كارلو ميشا خليل.
4: المخرجة المغربية ليلى مراكشي تعود إلى مهرجان كان هذا العام بفيلم لاماس دولسي الذي يتناول موضوعاً شغل الصحافة لمدة طويلة، وهو استغلال العاملات المغربيات الموسميات في مزارع الفراولة في جنوب إسبانيا. تنقل ليلى مراكشي في هذا الفيلم معاناة 4 نساء مختلفات في كل شيء، لكن القاسم المشترك بينهن هو تضحيتهن من أجل حياة كريمة لهن ولعائلاتهن، فتتغربن ومن ثم تتحدن من أجل مواجهة الاستغلال وسوء المعاملة والعنف النفسي الذي يمارس عليهن. التجربة الشخصية تتحول تدريجيا إلى تجربة جماعية في هذا الفيلم الذي يدعو إلى التساؤل حول الهجرة النسائية والهشاشة الاقتصادية.

0: ليلى مراكشي تعتبر من جيل السينما المغربية الجديد، استطاعت من خلال أفلامها وبأسلوبها السينمائي المعاصر أن تلتقط بحساسية عالية المشاعر الإنسانية بكل تناقضاتها. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. في لبنان 7 قتلى بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارات إسرائيلية في غزة، ومع تعثر جهود وقف النار مع حماس غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 8 فلسطينيين. ترامب حذر إيران مجددا بأنه لن يبقى ولن يتبقى شيء منها ما لم توافق على إبرام اتفاق.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ونتعرف عليها ريتا معك كما هي العادة في هذه الساعة الأخبارية في أمريكا اللاتينية والشمالية.
3: نبدأ من كاراكاس، الطقس غائم جزئيا، الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. مكسيكو زخات مطر متفرقة، الحرارة 27 درجة. لوس أنجلوس الطقس مشمس، الحرارة 23. واشنطن مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة. نيويورك مشمس بالإجمال، حرارة 28. في أوتاوا مطر اليوم، الحرارة 26 درجة. مونريال مطر أيضا، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة. أخيرا في تورونتو الطقس ممطر، الحرارة 27 درجة.
2: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين. مباشر مع مراسل.
1: اجتمع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي برؤساء القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي للاطلاع على تقييمات الحالة الأمنية في العراق. الاجتماع بحث في ملف النشاط العسكري الإسرائيلي في الصحراء العراقية وكيفية التعامل معه. على كل، لمتابعة مستجدات وتطورات هذا الملف معنا مراسلنا في بغداد باسل محمد. صباح الخير باسل.
4: صباح الخير هادي.
1: باسل، بداية إذن، برزت تصريحات جديدة لمسؤولين أمنيين عراقيين تحدثت عن اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في الصحراء الغربية العراقية استخدمت خلال الحرب الأخيرة على إيران. فكيف تعاملت القنوات الرسمية العراقية مع وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية؟
4: نعم، هذا يعني هو أهم تطور كما أشرت في الساعات الأخيرة في هذا السياق. اجتماع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مع رؤساء القوات الأمنية العراقية في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي. الزيدي طلب من الأطراف الثلاثة وفق المعلومات وضع خطة عملية من الجيش والداخلية والحشد، أولا للتحقق من المواقع التي استخدمتها إسرائيل لبناء قواعد عسكرية في الصحراء الممتدة من محافظتي النجف وكربلاء وحتى محافظة الأنبار غرب البلاد على الحدود العراقية مع الأردن والسعودية وسوريا. وأيضا ثانيا مهمة هذه الخطة، ثانيا التأكد من أنه لا توجد قواعد عسكرية إسرائيلية في الوقت الحالي. وثالثا، العنصر الثالث في الخطة، العمل على نشر مراكز أمنية دائمة للمراقبة في عمق الصحراء العراقية الغربية، طبعا لمنع تكرار قيام أنشطة إسرائيلية استخباراتية في المستقبل. أيضا هذا على المستوى الأمني، ثلاثة أطراف حاليا تتولى تقييم كل المعلومات والتفاصيل حول ملف قيام إسرائيل بإنشاء أكثر من قاعدة عسكرية في الصحراء العراقية لدعم الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الأطراف هي مستشارية الأمن القومي والمخابرات والقيادة العسكرية العراقية المشتركة. آخر تقييم لهذه الأطراف الثلاثة خلص إلى أن إسرائيل ربما بنت قاعدتين عسكريتين، واحدة في الصحراء العراقية الغربية الوعرة، طبعا هذه منطقة وعرة جدا، ومهمتها رصد إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو العمق الإسرائيلي. والتقييم أيضا خلص إلى أن القاعدة الثانية ورجحت يعني أن تكون القاعدة الثانية الإسرائيلية في جبال إقليم كردستان شمال العراق، أيضا هي منطقة وعرة جدا، مهمتها تنفيذ عمليات إسرائيلية داخل إيران على الحدود العراقية الإيرانية ودعم المعارضة الكردية الإيرانية طبعا لزعزعة الوضع الداخلي في إيران، وأيضا التمهيد، وهي مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل، التمهيد لتمرد داخلي واسع على النظام الإيراني.
1: بس تجاه هذه المستجدات التي ذكرتها، هل رشحت معلومات حول طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات العراقية للتعامل مع ملف القواعد العسكرية الإسرائيلية في العراق؟
4: نعم، يعني هذه حسب معلومات رئاسة مجلس النواب العراقي، الحكومة العراقية تتحرك باتجاهين. الاتجاه الأول طبعا عسكري أمني، بغداد تجري محادثات مع 4 أطراف دولية، روسيا والصين وفرنسا وتركيا، للحصول على رادارات متطورة ومنظومة دفاع جوي للتعامل مع الأنشطة الإسرائيلية السرية في العراق. الاتجاه الثاني سياسي، بغداد طلبت رسميا من واشنطن التدخل لمنع قيام إسرائيل بانتهاك السيادة العراقية ووقف أي أنشطة عسكرية إسرائيلية على الأراضي العراقية. حسب معلومات الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في البلاد، واشنطن ربطت ملف منع إسرائيل بملف حل ونزع سلاح الفصائل العراقية، بمعنى الولايات المتحدة لن تتدخل في ملف قيام إسرائيل بإنشاء مواقع عسكرية سرية في العراق طالما أن الحكومة العراقية لا تقوم تتجاهل تنفيذ إجراءات ملموسة ضد نشاط الفصائل العراقية. قبل ساعات مسؤول عراقي في اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية قال صراحة أن الجانب الأمريكي يتعامل بسلبية ولا يتعاون للكشف عن معلومات وتفاصيل أكثر عن أنشطة إسرائيل داخل الأراضي العراقية.
1: بس هل يمكن لك أن توجز لنا سؤالنا الأخير في أقل من دقيقة لو سمحت، أين وصلت العملية الأمنية التي بدأتها قوات الحشد الشعبي في الصحراء العراقية بحثا عن قواعد عسكرية إسرائيلية؟
4: نعم، هذه يعني هذه العملية مستمرة. الحشد الشعبي أعلن أن عملية ما يسمى فرض السيادة مستمرة منذ 6 أيام، لم تتوقف على الإطلاق، بل العكس، الحشد الشعبي أعلن أنه زج بقوات جديدة في هذه العملية الأمنية الواسعة في عمق الصحراء العراقية الغربية. لكن العملية حسب تصريحات الحشد الشعبي تواجه مشاكل تقنية ولوجستية. طبعا نتحدث عن صحراء كما أشرت قاسية وصعبة جدا، وأيضا مترامية الأطراف هذه يعني واسعة، تمتد من جنوب العراق باتجاه غرب العراق باتجاه الأردن السعودية وسوريا، طبعا وتحتاج إلى قوات كبيرة ومعدات متطورة. طبعا العملية بدأت من منطقة النخيب بين محافظتي النجف وكربلاء جنوب بغداد كما أشرت، نحو محافظة الأنبار. قبل ساعات توسعت تشمل منطقة الرطبة على الحدود العراقية الأردنية ومنطقة عرعر على الحدود العراقية السعودية. يعني عمليا هذه السلطات العراقية تعتمد على العنصر البشري، لا توجد معدات تقنية متطورة.
1: باسل محمد مراسلنا في بغداد، شكرا لك باسل وطاب يومك.
2: مونتي كارلو الدولية في الموصل 88.1 FM.
1: قراءة في الصحف الفرنسية معك أمل بيروك. البداية أمل من صحيفة لوموند ومقال سلط الضوء على مسألة التطبيع بين لبنان وإسرائيل.
5: نعم، هذه أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يتجنب الحديث عن السلام أو التطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة، فهو يقدم هذه المحادثات باعتبارها وسيلة لإنهاء الحرب في جنوب لبنان وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية. ونجح عون، يقول الكاتب، في تجنب ضغوط ترامب الذي كان يطمع إلى جمعه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوثيق اللقاء بصورة رمزية. وأوضح مراقب مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح للصحيفة أن بعض الأصوات بدأت تعطي في لبنان صدى لفكرة اتفاق سلام كامل وحتى لاتفاق تعاون اقتصادي مع إسرائيل وهذه الأقلية، رغم رغم محدوديتها أصبحت حاضرة في النقاش العام ولها شخصيات نافذة في الشأن اللبناني.
1: دائما مع الملف اللبناني، صحيفة لومانيتي عنونت: في لبنان شهر من الهدنة يشهد تصاعدا في الهجمات.
5: أفادت الصحيفة بأن أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تتواصل في جنوب لبنان رغم الهدنة، ما يدفع بآلاف السكان إلى الفرار من قرى دمرت أغلبها بالكامل. أما سماء بيروت فلا يتوقف فيها أزيز الطائرات المسيرة. النائب في حزب الله حسين الحاج حسن قال في حديث لصحيفة لومانيتي إن المعتدي يدعي أنه يدافع عن نفسه ويريد أن يفعل ذلك على الأراضي اللبنانية، إنه يتسلح حتى الأسنان بقوة وغطرسة الإدارة الأمريكية، وهذا ما يسمى حقا مزعوما لا هو شرعي ولا قانوني، يقول النائب في حزب الله، ويضيف إن أنه لا يشكك فقط في هذه أو أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية لا تشكك فقط في السيادة اللبنانية بل تنتهكها وتدوسها بشكل صريح. وندد النائب في حزب الله حسين الحاج حسن بالبند الذي يتيح لإسرائيل التدخل في حال وجود تهديد وشيك جنوب نهر الليطاني.
1: الصحف الفرنسية سلطت الضوء أيضا أمل على زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا إلى الجزائر، ووصفتها بالخطوة الجديدة نحو تخفيف التوتر بين باريس والجزائر.
5: ليبراسيون أشارت إلى أن زيارة وزير العدل الفرنسي المرتقبة اليوم تعكس تحسنا هشا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، إضافة إلى استئناف حذر للتعاون في ملفات كثيرة مثل الترحيل ومكافحة تهريب المخدرات، وكذلك قضية الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. اعتبر الكاتب أنه إذا لم تدرج أي مقابلة لدارمانا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في البرنامج الرسمي، فإن احتمال عقد لقاء بينهما يبقى قائما. ويرى الباحث السياسي حسني عبيدي مدير مركز دراسات وبحوث العالم العربي والمتوسط في جنيف، يرى أن هناك تغييرا في النموذج في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقول إن جمود العلاقات كان مكلفا للبلدين أيضا، وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يرغب في إنهاء ولايته بخيبة وفشل في هذا الملف.
1: ننتقل أمل إلى لاكروا، واستوقفنا مقال بعنوان الطوارق في طريقهم للسيطرة على زواد شمال مالي.
5: أشارت لاكروا إلى أنه بعد السيطرة على مدينة كيدال شمال مالي تعتزم جبهة تحرير أزواد مواصلة القتال بهدف السيطرة على نصف شمال البلاد. وأوضح الكاتب أن الهدف الثاني للمتمردين هو إسقاط النظام القائم في باماكو، فهم يتهمونه باستخدام العنف تجاه سكان الشمال. ويقول مصدر من الطوارق للصحيفة إن مناطقهم تعرضت لكل أشكال الانتهاكات، دمرت القرى ونزحت مئات العائلات، فيما لجأ آخرون إلى موريتانيا أو الجزائر، كما يحمل السلطات مسؤولية غياب التنمية في المنطقة منذ استقلال البلاد، مضيفا بأنه لا توجد مراكز صحية ولا جامعات ولا طرق معبدة حتى بين المدن الكبرى ولا استثمارات في البنية التحتية، لا شيء سوى الضرائب حسب تعبيره.
1: ونختم هذه الجولة في الصحف الفرنسية النجوى بأمل أقول بلوفيغارو: صفقات تروب المربحة، عنونت الصحيفة افتتاحيتها.
5: يقول الكاتب إن دونالد ترامب قضى حياته في بناء وتسويق علامته التجارية التي تحمل اسمه، حيث يلمع اسم ترامب على ناطحات السحاب والفنادق وملاعب الجولف، وقد وسع هذه العلامة إلى مجالات متعددة مثل الكازينوهات وشركة طيران وربطات العنق وحتى شرائح اللحم، رغم أن بعض هذه المشاريع انتهت بإفلاسات متكررة. ونقرأ دائما في افتتاحية لوفيغارو أنه منذ عام 2015 انتقل ترامب إلى سوق أكثر ربحا وهي السياسة، حيث قدر ديمقراطيون في لجنة برلمانية أن صافي ثروة الرئيس الأمريكي ارتفع بنحو 2.25 20 مليار دولار خلال 16 شهرا لترتفع إلى 9.72 مليارات دولار إذا أضيفت الأصول غير المحققة بعد، ويعد ذلك سابقة غير مسبوقة. نقرأ في افتتاحية لفيغارو.
1: شكرا أمل بروك.
6: مدونة اليوم،
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة والواحدة 51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة تشير إلى 5:30 هنا في استوديوهاتنا في باريس.
1: موجز إخباري جديد، معنا جوا بن مبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديدا اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن الوقت ينفذ، فيما أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية الأخيرة لعدم تضمنها وفق وسائل إعلام إيرانية أي تنازلات ملموسة. وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مشاورات أجراها مع كبار مساعديه بشأن الخيارات المطروحة إذا استمرت المفاوضات في التعثر، وسط تلميحات إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران. أعلنت السلطات الإماراتية أن حريقا اندلع إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي، وأكدت السلطات عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، رغم تلميح مسؤول رفيع المستوى إلى دور إيرانية. وفي السعودية أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد قادمة من الأجواء العراقية. إلى لبنان، ورغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات بإخلاء قرى بعيدة عن الحدود، هذا وقتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارات إسرائيلية. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني رغم اتفاق الهدنة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد. أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت أكثر من 2000 شخص خلال العام الماضي، في زيادة صادمة رفعت إجمالي عدد الأعدامات المسجلة في جميع أنحاء العالم إلى أعلى رقم منذ عام 1981. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: نصل الآن إلى فقرة من قاعات التحرير، تستضيف الإعلامية تستضيف سميرة والنبي الإعلامي جورج شاهين، الصحفي والكاتب السياسي اللبناني في جريدة الجمهور جمهورية في بيروت.
0: جديد تفاهمات لبنان وإسرائيل، تنسيق عسكري بإشراف أمريكي.
4: مرحبا بك جورج شاهين في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
5: تحياتي لإليك ولكل مستمعي مونتي كارلو الدولية عزيزتي.
4: أهلا بك. نحاول إذن أستاذ جورج أن نسلط الضوء في هذه الحلقة على نتائج الجولة 3 من المباحثات التي عقدت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن لاستجلاء الوضع. ما الذي تم التوصل إليه في هذه الجولة من المفاوضات؟ تفضل.
5: عزيزتي، في ظل التكتم الذي يحيط به لبنان، الذي اكتفى ببيان رسمي صدر عن الوفد المفاوض في واشنطن، وبالعودة إلى مضمونه ومضمون بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ما يوحي بأن هناك تفاهما على التعاطي مع طاولة المفاوضات أو عبرها عبر مسارين، مسار عسكري ومسار سياسي ودبلوماسي. المسار العسكري يبدو أنه على نار حامية، ذلك أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار ستنتهي مفاعله هذه الليلة، يعني ليلة 17-18 أيار مايو 2026 ينتهي مفعول وقف النار السابق. لذلك الرهان في بيروت اليوم على أن تضغط الإدارة الأمريكية بشكل قاس على إسرائيل، وخصوصا أنه قبل قليل أعلن عن اتصال هاتفي سيجري بين نتنياهو والرئيس ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار، ذلك أن هناك طلبا ملحا من رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيسا لحركة أمل طلب من الوفد المفاوض عبر رئاسة الجمهورية التي تشرف على هذه المفاوضات باتفاق شامل لوقف إطلاق النار وهو يتكفل بالباقي، وأن قيادة حزب الله مستعدة للتجاوب مع هذا الاتفاق إذا التزمت إسرائيل. منتصف هذه الليلة تاريخ مهم للتثبت من قدرة الإدارة الأمريكية على الحصول من إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار، ذلك أن هذا الاتفاق سيسهل عمل اللجنة العسكرية المشتركة التي ستلتئم في مقر البنتاغون في أمريكا للتفاهم على خطة عسكرية معينة. لك عزيزتي، لدى الجانبين اللبناني والإسرائيلي برنامجا عسكريا لكيفية مقاربة هذا الوضع.
4: نعم أستاذ جورج، في هذا الموضوع بحديثك عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، ما هي يعني، هل هناك بوادر لهذه الآلية وهل هي قابلة للتطبيق في ظل الهجمات المتكررة والمتصاعدة على جنوب لبنان؟
5: صحيح، لكن لا يمكن التكهن بما ستكون هذه الآلية قبل تثبيت وقف إطلاق النار. إن جرى هذا التثبيت هذه الليلة ونعم الجنوب غدا بوقف إطلاق نار، يعني أن الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي يستعدون للتوجه إلى البنتاغون لمناقشة الخطط العسكرية التي وضعها الطرفين. إن بقي لبنان على نفس الوفد الذي كان يتعاطى مع الميكانيزم التي أنتجها تفاهم 27 تشرين الثاني 2024، يعني أن هناك مخططا لنقل الميكانيزم من مقر قيادة الدولية في الناقورة إلى مقر البنتاغون بخسارة واضحة في ظل غياب من يمثل قيادة قوات الدولية اليونيفيل والجانب الفرنسي. هذا هو المؤشر للخطة المقبلة. الخطة موجودة لدى الجيش اللبناني، خطة واضحة وصريحة ما زالت قائمة هي نفسها لتسلم الأمن في الجنوب، لكن العقدة التي تواجه الجانب اللبناني والجانب الأمريكي أيضا بتمسك حزب الله بالإمرة الإيرانية لسلاحه وعدم تقديم إيران أي إشارة بالتخلي عن ذراعها الأقوى في لبنان وهو حزب الله. كل الخطط الموضوعة لتثبيت وقف النار والتوصل إلى وقف نار شامل تتوقف على قرار يتخذه حزب الله بتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني وتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2 أذار الماضي باعتبار الجناح العسكري والأمني في حزب الله جهازا خارجا عن كل القوانين اللبنانية. حزب الله يهدد بالفتنة، طارة الفتنة السنية الشيعية وطارة الفتنة الشيعية المسيحية، وهو أمر منطقي طالما أن حزب الله يدرك أنه مستهدف وهو يخوض حربه الأخيرة. يعني نكون أو لا نكون بالنسبة لقيادة حزب الله التخلي عن السلاح يعني انتهاء الدور العسكري ليس لحزب الله فقط إنما لأحد أبرز الأذرع الإيرانية في لبنان.
4: الإعلامي والكاتب السياسي اللبناني في جريدة الجمهورية في بيروت الأستاذ جورج شاهين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات. الأستاذ جورج شاهين، شكرا، إلى اللقاء.
5: شكرا عزيزا.
1: نصل إلى النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي.
0: نيلة، تتوقف عند ظاهرة مقلقة تجتاح بيئات العمل الرقمية، إرهاق معرفي ونفسي عميق ينجم عن الاستخدام المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي. نيلة حوارتها
6: أهلا بكم. في النشط الرقمية، حين تتحول الأدوات الذكية إلى عبء ذهني فنصل إلى ظاهرة الـ AI Brain Fry أو احتراق الدماغ تحت ضغط الذكاء الاصطناعي. تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية عادة على أنها الحل للإرهاق المهني، كتابة أسرع، تحليل فوري، وإنتاجية لا حدود لها، غير أن الممارسة اليومية تكشف أن هذه الأدوات أصبحت مصدراً لنوع جديد من الاستنزاف الذهني يعرف باحتراق الدماغ بالذكاء الاصطناعي أو AI Brain Fry.
7: نيلة، ما هي هذه الظاهرة؟
6: هذه الظاهرة ليست مجرد تعب رقمي، بل حالة من الإرهاق المعرفي والنفسي المتراكم الناجم عن التفاعل المتواصل مع أنظمة ذكية تستوجب توجيهاً دقيقاً وتقييماً مستمراً. 3 عناصر تتشابك في إنتاجها: إرهاق اتخاذ القرار، حيث تعرض الأداة عشرات البدائل دفعة واحدة، وعبء التحقق المستمر بسبب ميل النماذج التوليدية إلى الهلوسة وإنتاج معلومات غير دقيقة، وأيضا اعتماد متأرجح يجعل المستخدم في حاجة إلى الأداة دون ثقة كاملة بها. يختلف هذا النوع من الإرهاق عن الإرهاق المهني التقليدي، فهو لا يأتي من شح الموارد بل من وفرتها واستخدامها غير المنضبط. المستخدم لا يشكو من قلة الخيارات بل يغرق فيها.
7: نيلة، كيف يمكن تفسير احتراق الدماغ بالذكاء الاصطناعي؟
6: على الصعيد النفسي يفسر مفهوم التنافر المعرفي جزءا كبيرا من هذا التوتر الذهني، فالمستخدم يتعامل مع نظام يبدو ذكيا متماسك الأسلوب بل يحمل أحيانا سمات شبه بشرية، بينما يعلم في قرارة نفسه أن هذه الأداة هي مجرد نموذج إحصائي بلا وعي ولا إدراك حقيقي. هذا التعايش بين الإعجاب والشك يغذي توترا مزمنا، ويتقاطع هذا المفهوم مع مفهوم الوادي غير المألوف أو أنكاني فالي الذي صاغه عالم الروبوتات الياباني ماساهيرو موري عام 1970 ليصف القلق الناجم عن الروبوت الذي يبدو بشريا لكن ليس كذلك تماما. فالنص الناتج عن الذكاء الاصطناعي يبدو بشريا إلى حد كبير لكنه لا يطابق تماما الحس الإنساني، ما يدفع الدماغ لبذل جهد إضافي لتمييز ما هو حقيقي عما هو مصطنع. يضاف إلى ذلك ظاهرة تبديل السياق أو الكونتكست سويتشينج، حيث ينتقل المستخدم باستمرار بين ثلاثة أنماط تفكير متميزة: إبداعي لصياغة الأوامر، نقدي لتقييم المخرجات، وتحليلي لتصحيح الأخطاء. هذا القفز المتواصل بين حالات ذهنية مختلفة يستنزف الطاقة المعرفية ويعجل بالإنهاك.
7: نيلة، هل هنالك ممارسات ممكنة للعلاج من احتراق الدماغ بالذكاء الاصطناعي؟
6: لا يكمن العلاج في التخلي عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بل في بناء ما يمكن تسميته مرونة معرفية واعية في التعامل معه، وهذا يستلزم تحديد الحالات التي تستحق فعلا الاستعانة بهذه الأدوات بدلا من توظيفها لكل مهمة وقبول نتائج جيدة بما يكفي والتوقف عن البحث عن الكمال في كل مخرج، وأيضا التعامل مع الأداة كمساعد ذكي لا كمرجع نهائي للحقيقة. وهنا تبرز الحاجة إلى تصميم أدوات أكثر شفافية تقلص نسب الهلوسة وتظهر للمستخدم درجة الثقة في كل مخرج بدلا من تقديم كل إجابة بالثقة ذاتها بصرف النظر عن دقتها. ولم يعد السؤال اليوم كيف نجعل الآلة أذكى بل كيف نحمي ذكاءنا البشري وطاقتنا الذهنية في ظل تعايشنا اليومي مع آلات لا تتعب. ولمزيد من المعلومات العودة إلى صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على موتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطون.
0: في لبنان 7 قتلى بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارات إسرائيلية. في غزة ومع تعثر جهود وقف النار مع حماس غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 8 فلسطينيين. ترامب حذر إيران مجددا بأنه لن يتبقى منها شيء ما لم توافق على إبرام اتفاق. باريس تحتضن اليوم وغدا اجتماعا لوزراء مالية مجموعة 7 يناقش الوضع في إيران. منظمة الصحة تحذر من أن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ. ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا يزور الجزائر اليوم.
1: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان مع سميرة والنبي.
0: فلسطين 2026، تعثر مسار السلام وتصاعد التساؤلات حول المستقبل.
8: تتصاعد حملة المدهمات والاعتقالات وهدم المنازل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الكشف عن وجود خطط إسرائيلية ممنهجة للاستيطان حسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية. يأتي هذا التصعيد في ظل تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مقابل دعوات متصاعدة لإعادة ترتيب الأولى الوطنية وتعزيز الحوار الداخلي الفلسطيني بما يسهم في بناء استراتيجية فلسطينية موحدة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الأعزل. في نقاش المساء من مونتي كارلو الدولية، سنحاول استجلاء مسار التفاوض حول السلام في قطاع غزة ومواقف عربية ودولية حيال سياسة الاستيطان ومستقبل فلسطين بناء على مبدأ حل الدولتين وموقف الدول العربية والوساطة من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة المدمر. بداية أرحب بكم مستمعين الكرام وأسعد باستضافة الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. مرحبا بك دكتور.
9: أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم.
8: وأرحب الأستاذ محمد رجائي بركات، الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية في بريكسل. مرحبا بك محمد رجائي بركات.
10: أهلا بكم.
8: إذن كقراءة أولية، الدكتور أحمد رفيق عواد رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، كيف يبدو المشهد السياسي الفلسطيني هذا اليوم؟
9: المشهد السياسي الفلسطيني يعني في ليس في أحسن حالاته على الإطلاق. هناك جدل كبير فلسطيني داخلي، يعني هناك محاولة، هناك أيضا مواقف أو هوامش ضيقة جدا للعمل الفلسطيني، لأنه هناك كثير من الأطراف تتجاوز الموقف الفلسطيني ولا تحاول حتى أن يعني تسأل رأيه أصلا. يعني المحتل الإسرائيلي ماضي في خطته التوسعية ومحاولة فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وأيضا فصل الضفة عن قطاع غزة وقتل فكرة الدولة الفلسطينية. بالتالي المشهد الفلسطيني أيضا كما قلت ليس في أحسن أحواله، هناك انقسام.
8: تابعنا إذن هذه الانتخابات. نعم أستاذ أحمد عوض، تابعنا الانتخابات في رام الله وفي الأراضي الفلسطينية. هل من المتوقع أن تضيف هذه الانتخابات يعني انفراج حقيقي على مستوى ترتيب البيت الفلسطيني؟
9: نعمل ذلك. الانتخابات عمليا طريقة صحيحة للترميم، طريقة صحيحة للوصول إلى مشتركات، هذا يعني جيد جدا. الانتخابات في حركة فتح قللت الاحتكاكات والاستفزازات، وربما كانت سببا أيضا لاستفزازات أخرى من نوع آخر. أيضا حركة حماس تجري انتخابات وهي انتخابات مصيرية يبدو، والانتخابات كما قلت يعني طريق جيد وحضاري وإنساني أيضا وسلمي للوصول إلى تسويات، لكن كما قلت الفاعلون في الساحة هم أطراف أخرى تتجاوز الفلسطينيين ولا تسأل عن أي مواقف الفلسطينيين للأسف، وتريد استخدام الفلسطينيين كأداة مش كطرف له ند يعني أو طرف ندي متكافئ مع الآخرين للأسف.
8: نعم، في هذا الإطار الأستاذ محمد رجائي بركات أنت معنا من بروكسل، يعني أكثر من دولة أوروبية تدعو إلى إصلاحات داخل السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعاني من بعض الجمود في الحركة السياسية، وكذلك تسليم قطاع غزة إدارة قطاع غزة إلى السلطة بعد انتهاء الحرب.

تنظيف مدار الأرض من النفايات الفضائية طموح جندت الطاقة له شركتان، واحدة أسترالية والأخرى أمريكية. محطة الفضاء الصينية ساحة لتجربة فريدة على الجنين الاصطناعي. مصير 7% إلى 16% من الأنواع النباتية في العالم قد تزول بحلول العام 2100 بفعل تداعيات الاحترار المناخي. هذا ما تمخض عن دراسة أمريكية منشورة في مجلة ساينس، وكانت نتاج باحثين من جامعة كاليفورنيا ديفيس الأمريكية الذين أجروا محاكاة لمصير ما يقارب من 68,000 نوع نباتي، ما يمثل حوالي 18% من النباتات العالمية. المؤلفة الرئيسية للدراسة تشاولي دونغ أوضحت أن المشكلة الكبيرة التي ستواجهها نباتات المنطقة القطبية الشمالية حيث تتسارع ظواهر التغير المناخي هي أنها لا تستطيع الانتقال إلى مناطق باردة كتلك التي اعتادت أن تتكيف فيها، ما يعني أن الظروف المناسبة لحياة نباتات المنطقة القطبية الشمالية ستختفي بسبب حالات الجفاف. يتوقع باحثو جامعة كاليفورنيا خسائر فادحة في نباتات منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أستراليا وجنوب أوروبا وغرب الولايات المتحدة. أما الأنواع المهددة لخطر الاختفاء التام فهي أشجار الأوكاليبتوس والبيوباب والسيكويا والمانيوليا وبعض أزهار الأوركيدات. النفايات الفضائية التي تدور حول الأرض بسرعات هائلة باتت تشكل ازدحاماً يهدد الأقمار الصناعية العاملة وأنظمة الاتصالات والملاحة والتنبؤات المناخية وحتى الرحلات الفضائية المستقبلية، نظراً لوجود نحو 130 مليون قطعة من الحطام الفضائي الذي تراكم عاماً بعد عام نتيجة بقايا الصواريخ والأقمار الصناعية المعطلة. لذلك تبرز ضرورة تنظيف مدار الأرض من الحطام الفضائي الذي تحاول بعض الشركات أن يصبح من اختصاصها، بهدف البدء بإزالة النفايات الفضائية بحلول العام 2027. حصلت شراكة ما بين الشركة الأمريكية بورتل سبيس سيستمز والشركة الأسترالية بلادين سبيس، اللتين تنويان تطوير خدمة تنظيف زهيدة الثمن في مشروع تجاري مستدام. يعتمد هذا المشروع على دمج تقنيتين رئيسيتين هما مركبة ستاربرست من شركة بورتل ونظام تريتن بيلود من شركة بلادين، الذي صمم لإزالة عشرات القطع الصغيرة خلال مهمة واحدة بدل تنفيذ مهمة مستقلة لكل قطعة حطام. أما مركبة ستاربرست فصممت لتكون عالية المناورة وقادرة على الاقتراب من الحطام الفضائي والتقاطه أو دفعه خارج المدار. تكمن خطورة قطع الحطام الفضائي التي يقل حجمها عن متر واحد في أنها تتحرك بسرعات قد تتجاوز عشرات آلاف الكيلومترات في الساعة، ما يجعل اصطدامها بأي مركبة فضائية حدثا مدمرا. الصين هي الدولة الأولى في العالم التي تدرس في سابقة جنيناً صناعياً ضمن محطتها الفضائية تيانغونغ. يقصد بالجنين الاصطناعي تلك البنية البيولوجية المشتقة من خلايا جذعية بشرية، وهي تشبه في تركيبها الجنين الحقيقي. تسير التجربة بنجاح على عينات الجنين الاصطناعي التي تتواجد حالياً ضمن الوحدة التجريبية لمحطة الفضاء الصينية بعد أن أرسلت إليها في 11 من مايو الجاري بفضل مركبة الشحن الفضائية تيانتشو 10. فور انتهاء التجربة التي تستغرق 5 أيام في المدار، ستجمد الأجنة الاصطناعية لكي تجلب لاحقاً إلى الأرض بغية مقارنتها بعينات من البنى البيولوجية المتطابقة التي تخضع للمراقبة في مختبرات على الأرض. تشاء الصين رسمياً دراسة تأثير انعدام الجاذبية على التطور المبكر للأجنة البشرية في بيئة الفضاء. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وهكذا مع هذه الأغنية نصل إلى نهاية صباح مونتي كارلو لهذا اليوم. طبعا نعود ونجدد اللقاء غدا من الرابعة وحتى الثامنة.
1: بعد قليل ريتا موجز لآخر وأهم الأخبار توافيكم به نجوى بن مبارك، يلي ذلك برنامج كافي شو. إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: تمام الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا هادي، أهلا بكم مستمعينا. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن الوقت ينفذ، فيما أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية الأخيرة لعدم تضمنها وفق وسائل الإعلام الإيرانية أي تنازلات ملموسة. وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مشاورات أجرها مع كبار مساعديه بشأن الخيارات المطروحة إذا استمرت المفاوضات في التعاون، وسط تلميحات إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران. أعلنت السلطات الإماراتية أن حريقاً اندلع إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي. وفي السعودية أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد. قتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارات إسرائيلية على مناطق في لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات بإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. في قطاع غزة أفاد الدفاع المدني بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني رغم اتفاق الهدنة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر. يجتمع وزراء مالية دول مجموعة 7 اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز تحديدا. وتأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة دونالد ترامب إلى الصين والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. إلى إسبانيا، حيث أظهرت استطلاعات للناخبين أن الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على وشك التعرض لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية في إقليم الأندلس التي قد تشكل نتائجها انعكاسا للانتخابات الوطنية العام المقبل. يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دغمنا الجزائر اليوم برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا حساسة ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز وفق ما أفادت وزارة العدل. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى بن مبارك. كافي شو.

صباح الخير، كافي شو معكم اليوم الاثنين. نتمنى لكم أطيب الأوقات، أسبوعا موفقا وناجحا ودائم التفاؤل. من صبح على فالنتين. Je t'ai pas vu aujourd'hui Valentin. Ça va, tout va bien. يلا من صبح عليكم جميعا ومن إلكم أهلا وسهلا.

اليوم نتحدث بتكون راحة سعادة تخفيف من القلق. حددوا أهدافكم حسب علماء النفس اللي هو ركيزة أساسية للنجاح وأيضا لحتى السعادة للتحفيز للإنتاج إذا لديكم هدف، لأنه في منهم الحقيقة في أشخاص بيحاولوا يبحثوا عن أهداف من زمن طويل وربما تعاستهم لأنهم لغاية ما هم يبحثون عنه ولغاية فترة طويلة ما لديهم هدف أصلا. بحسب الدراسات اللي أظهرت إنه هناك من يعاني مما يسمى قلق الهدف، مصطلح قلق في إحباط حتى اكتئاب يشعر فيه الأشخاص عندما يعجزون عن تحديد غاية في الحياة. إذن الأشخاص اللي بيتمتعوا بشعور قوي بالهدف كانوا أقل عرضة مثلا للخمول البدني، انخفضت لديهم احتمالية مواجهة صعوبات في النوم، علاقة إيجابية بين الهدف في الحياة وحتى السعادة. أيضا هناك أشخاص لماذا يشعرون بهذا القلق؟ لأنه بيوضعوا أمامهم أنه بدهم يحققوا إنجازات هائلة، تأسيس شركات بمليارات الدولارات، يكون رائد أعمال، أنه يكون يغير بمجرى ما يجري في هذا العالم. فإذا هذه الأهداف تكون كبيرة في البداية، إذا صعبة التحقيق وبتعتمد على عوامل عديدة للنجاح. بينصحوا العلماء والدارسون أنه الشخص ما يحتاج إلى تحقيق إنجازات ضخمة، يمكنه البدء بخطوات صغيرة، يكون العنصر المهم هو إيجاد المتعة، المعنى في الأنشطة حتى اليومية التي يمارسها واللي بتشعل حماسه وحياته. إذن اللي بيركز كتير منذ البداية على أهداف كبيرة وطموحة بيتجاهل تماما الأهداف المتوفرة أمامه والمتاحة. إذن من مفارقة الهدف أن يكون مصدرا لفرح وليس سببا للإحباط، أن يكون مفتاح هو لحل كل هذه التناقضات، والفهم أيضا بين أهداف كبيرة وأهداف صغيرة. وكما قال أحد الأطباء أنه أحد أثمن دروس الحياة يتمثل في وضع هدفك في المقام الأول والبناء عليه. فنتمنى لكل من يبحثون عن أهدافهم أنه يجدوها

ومن إليسا إلى العديد من الأغنيات التي سترافقنا على مدى هذه الساعات الثلاث أيضا مع ضيوفنا. سنكون في الساعة الأولى برفقة الدكتورة ريما مطر، هي نائبة رئيس جامعة روح القدس في بيروت، ستحدثنا عن تأسيس الأكاديمية الدبلوماسية. لماذا الأكاديمية الدبلوماسية؟ هل هو ظروف النزاعات الكبيرة التي تعيشها المنطقة؟ سنتحدث عن مؤتمر ينظم اليوم في مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل الأكاديمية الدبلوماسية بحضور متخصصين. في الساعة الأخيرة رح يكون معنا رسام الكاريكاتير الكاتب الفنان المصري الكوميدي محمد أنديل، لديه عرض مساء الغد في باريس يحمل عنوان Good Girl، فحنعرف شو المقصود بهذا العرض. وأيضا سنتحدث عن عالم الكاريكاتير، عن عالم الكلمة الانتقادية الساخرة ودورها اليوم في دولنا العربية، هل هي أقوى أحيانا مما يكتب ومما نشاهده؟ نتعرف على كل ذلك في كافيشو حتى الساعة 11. وأيضا لا ننسى المستمعين، فرح نكون مع موضوع ومع سؤال نطرحه عليكم.

0: بيت المقابلة.
1: والآن المقابلة ريتا خليل مع إبراهيم حزبون. الحمد لله على السلامة، بنقول له بعد هيك وعكة صحية بسيطة بالأمس لم نتمكن من أن يكون معنا، اليوم هو معنا فلنستمع إليه.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: القمر موجود في برج الجوزاء لآخر يوم، لأنه بكرة بده يكون في برج السرطان. عندنا اليوم زاوية واحدة حصلت أوريدي بعد منتصف الليلة الماضية بساعة وعشر دقائق. عطارد وأورانوس شكلا زاوية اقتران جنب بعضهم، هاي بتخلينا نرى الأمور بلمح البصر بقوة بصيرتنا. لكن المشكلة الحقيقة اليوم هي في خلو المسار الطويل اللي ابتدى أوريدي من امبارح ومستمر معنا لغاية بكرة بالفجر. هذا يعني أنه ممنوع نقوم اليوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
3: الحقيقة امبارح تحرك كوكب عطارد عند الظهرية، انتقل لبرج الجوزاء ورح يفضل فيه لغاية الأول من يونيو حزيران. والمريخ الليلة الجاية من الساعة متأخرة الساعة 11:25 دقيقة بده ينتقل إلى برج الثور ويفضل لغاية 28 من يونيو حزيران أيضا.
1: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
3: تمام، خليني أبدأ يا ريتا أول شيء مع عطارد بعدين بروح للمريخ. هلأ بالنسبة لعطارد، معروف عن عطارد هو كوكب الفكر والذكاء وسرعة البديهة، مسؤول عن الاتصالات عن المواصلات، كلها إشارات إيجابية هاي. هلأ بالنسبة للحمل، في الفترة الجاية راح يكون عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، بتكون فترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة. وكمان بالنسبة لمواليد برج الحمل، ممكن جدا أن يستغلوا الفرصة التجار في عملية البيع. بالنسبة للثور، تنصب أفكارهم حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. الجوزاء طبعا هو أكثر المستفيدين لأنه عطارد هو كوكب اللي بتحكم في برجه، هم اللي بشعروا أكثر شيء بقوة الفكر والذكاء وسرعة البديهة وقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم. السرطان بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. الأسد يتبادل الأراء والأفكار مع الأصدقاء. العذراء بتفيد أفكاره في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع المسؤولين. الميزان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس. العقرب تنصب أفكاره حول الأمور المالية المشتركة، في منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية، الأجواء مناسبة لذلك إذا كان واثق من الطرف الآخر. القوس يميل إلى تبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. الجدي أفكاره بتفيده في علاقته مع زملاء وزميلات العمل. الدلو بتشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبيشجع أولادهم على الدراسة. أخيرا الحوت بنلاحظ أنه أفكاره بتكون مقبولة أكثر عند أفراد العائلة.
1: هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في برج الجوزاء من الآن وحتى الأول من يونيو حزيران. لنرى الآن كيف يؤثر المريخ علينا بوجوده في برج الثور.
3: نعم، المريخ سمعته مش كتير كويس لأنه كوكب الحرب والعنف والنيران والتفجيرات والبراكين والحرائق، بس فيه إيجابي أنه بيمنح الجرأة والشجاعة والطاقة الجسدية والجنسية. خلينا نشوف كيف تأثيره على كل واحد. الحمل، الحمل بيكون في عنده مكاسب مالية سريعة بس نفقات سريعة. الثور مليان طاقة ونشاط ولكن يندفع أحيانا في تصرفاته. الجوزاء بالنسبة إله يدير باله من مؤامرة تحاك ضده من وراء الكواليس. السرطان ما يفرض وجهة نظره على الأصدقاء. الأسد ما يدخل في مواجهة مع المسؤولين عنه في مجال العمل. العذراء بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، يدير باله بالسواقة من مدينة لمدينة ويبتعد عن أماكن مجهولة إله. الميزان ينتبه في كل شراكة مالية عم بيفكر فيها، يتفحص كل صغيرة وكبيرة. العقرب ما يفرض وجهة نظره على الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. القوس ما يرفع إشي تقيل عن الأرض وما يدخل بمواجهة مع زميل أو زميلة. الجدي في إذا كان عنده ميل لتجربة حظه بأوراق اليا نصيب، هذه بتشتد أكتر وأكتر، ولكن كله على الفاضي. في نفس الوقت نصيحة للجدي ما يفرض سيطرته أو وجهة نظره على أحبائه خاصة أولاده. الدلو ينتبه جوا المطبخ من النيران والأدوات الحادة وما يفرض سيطرته على أفراد العائلة. أخيرا الحوت نقول له في سواقة جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكتر على الشارع، وكمان ما تدخل في مواجهة مع أخ أو مع شر.
0: هذا من تأثير وجود المريخ في برج الثور من الليلة المقبلة وحتى 28 من يونيو حزيران. لنرى أخيرا كيف يؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له أنت في هذا اليوم نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. إذا بتسوق بالسيارة جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. إذا في عندك مقابلة أو امتحان استعد وركز طول الوقت.
0: الثور،
3: الثور بين يعني في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك ما تشتري اليوم ولا أي شغلة تدفع ثمنها أكثر من لازم أو بيطلع فيها ديفكت في وقت لاحق.
0: جوزة يلي هو بعده بطل الأبراج،
3: نعم عنده طاقة عنده نشاط، بس ممنوع يقوم ولا بأي خطوة جديدة اليوم، مقيد إذا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله.
0: السرطان
3: الحقيقة امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له، لأنه القمر موجود في بيت المتاعب. يطول روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، ما يعصب على كل صغيرة وكبيرة. التغيير الإيجابي جايب من بكرة من ساعة مبكرة من الفجر.
0: أجواء الأسد،
3: وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من السرطان وعنده نشاط اجتماعي، لكن إذا صديق وعده اليوم ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في إيده. وكمان إذا في دعوة مواجهة إله من قبل لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة على الأغلب ستلغى. باختصار يأخذ الأمور ببساطة، لكن أفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
0: شو الجديد عند العذراء؟
3: العمل ممنوع اليوم العذراء يقوم ولا بأي خطوة في مجال العمل، يحافظ على الإنجازات الموجودة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل أي تغيير.
0: الميزان
3: بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد. إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع.
0: في تغيير عند العقرب؟
3: نعم بالنسبة للعقرب نمبارح مشغول بأموره المالية المشتركة، التغيير سلبي اليوم، ممنوع يدخل بشراكة مالية جديدة، يتفحص كل صغير وكبير إذا عنده شراكة قائمة أو برنامج توفير أو بوليس التأمين.
0: القوس
3: مركز اليوم على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، نظرا لأنه عندنا خلو مسار ممنوع يلتزم تجاه الطرف الآخر لا قولا ولا فعلا، ممنوع يتمم طلب يخط بزواج، ما يوقع عقود تجارية يخليها ليوم تاني.
0: شو البارز عند الجدي؟
3: العمل تراكم عنده من امبارح واليوم كمان عنده عمل جنب، لكن اليوم يختلف عن امبارح، ممنوع يبادر بعمل جديد اليوم، إذا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله، وينتبه أكثر لأكله ولراحته.
0: الدلو
3: عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، ما زالت الأجواء الرومانسية حلوة، خلو المسار ما بيعطل عليه، إذا بيمضي وقت حلو مع حبايبه وبيجي خبر حلو بيتعلق بإنجاز لواحد من أولاده.
0: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، لأنه عندنا خلو مسار ممنوع يدخل أي تغيير ولو بسيط على المسكن، وما يفكر اليوم يقوم بشراء أو بيع عقار.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت ريتا ممثلة ومخرجة أفلام سينمائية وسيناريست فرنسية اسمها كاترين كوغسيني.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
3: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: من الأحداث التي اخترتها لعام 1787، نجاح حرفيين من مدينة تولوز الفرنسية في النقش على الزجاج. هل هناك أجمل من هذا الفن الذي يستمر إلى اليوم والذي فيه من الإبداع الكثير؟ المهندس الإنجليزي إدفين بودينغ حصل في مثل هذا اليوم من عام 1830 على براءة اختراع جزازة العشب. وفي عام 1892 شهد تأسيس أول مجمع لغوي في العالم العربي، ضم كبار المتخصصين باللغة والفكر ورجال الإصلاح، لكنه لم يكتب له الاستمرار سوى أشهر قليلة. وأيضا من التواريخ، رواية دراكولا مصاص الدماء الشهيرة نشرها مؤلفها برام ستوكر في مثل هذا اليوم في لندن من عام 1897. أيضا من الأسماء الهامة، أتوقف عند مجال الطيران الأمريكي واسم جاكلين كوشران، تمكنت في مثل هذا اليوم من عام 1953 من اختراق حاجز الصوت كأول امرأة في العالم. أما أول تسلق لقمة أوتس الواقع على الحدود بين الصين والنيبال فحققه فريق سويسري سنة 1956. إطلاق أبولو 10 على متنه مجموعة رواد فضاء لمحاكاة الهبوط على القمر، وكانت هذه الرحلة بمثابة تجربة لأول هبوط مأهول. إلى أيضا تواريخ، وأيضا من الراحلين في مثل هذا اليوم، الموسيقي الفرنسي فيليب جيرار ألف موسيقى أفلام، وأيضا ألف لمغنيين كبار ومعروفين في زمنه كإديت بياف، جان مورو، إيف مونتون، تينو روسي، أنري سالفادور، لين رونو وغيرهم. Pour que par-dessus le toit de l'usine le long des murs gris, pour que par-dessus la route voisine ses pavés gris, pour que par-dessus toutes les collines, pour que par-dessus toutes les forêts, pour que monte au ciel sans cloche et sans

0: مواليد 18 مايو أذكر منهم عبد الحامولي، أحد أبرز أعلام التجديد في الموسيقى العربية وأبرز اسم في عالم الطرب في القرن 19. أذكر محمد التابعي، من كبار رجال الصحافة في مصر، لقب بأمير الصحافة، أسس مجلة آخر ساعة المعروفة. أيضا من الفنانين مواليد اليوم المغني الملحن الفرنسي صاحب الابتسامة الدائمة والتفاؤل اللي بنعرفها عبر فنه، وأيضا صاحب الأغنية الاجتماعية والرومانسية، لقب بلوفو شانتان شارل تريني، أتحدث عن صاحب الجوائز والتقديرات الكبيرة.
1: Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
0: طبعا نتمنى أن يبقى الفرح دائما. إلى الممثلة المغنية الفرنسية فانيسا جاتش التي تعمل في المسرح السينما والتلفزيون ولديها مجموعة من الإصدارات الغنائية.

وأيضا مواليد اليوم مغنية البوب الألمانية ساندرا، كانت عضوا في فرقة الديسكو أرابيسك بين 1978 و 1984 قبل أن تقرر الانطلاق منفردة.

السيد أخيرا يانيك نوا لمع اسمه في عالم رياضة التنس قبل أن يتفرغ للأغنية بداية التسعينيات، يعرف بنشاطه الاجتماعي والإنساني.

0: سجا أفريكا. ومع هذه الأغنية ومع أحداث اليوم نكتفي بهذه التواريخ لننتقل إلى أحداث الرياضة، لنقول صباح الخير لصدام صديق.
1: صباح الخير. البداية مع ذهاب نهائي أبطال إفريقيا لكرة القدم وخسارة الجيش الملكي المغربي على أرض ماميلودي سانداونز الأفريقي بهدف دون رد، هدف سجله المدافع أوبري موديبا في الدقيقة 37 من ضربة حرة مباشرة. الجيش السائر لقب ثاني في البطولة بعد العام 1985 يستضيف الأحد المقبل الغريم ماميلودي سانداونز السعي من جهته إلى لقب ثاني في البطولة بعد 2016. في البطولات الأوروبية ختام الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث تسلم باريس سان جيرمان لقب البطولة الخامس على التوالي والرابع عشر القياسي في تاريخ النادي في حفل تتويج صغير سبق لقائه على أرض الغريم باريس اف سي في الدربي العاصمي، لقاء انتهى على فوز الفريق صاحب الضيافة باريس اف سي بهدفين مقابل هدف للضيوف. البي اس جي تقدم عبر برادلي باركول في الدقيقة 50 قبل أن يعادل ألماني غوري في الدقيقة 76 ويأتي بهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 4 من الوقت البديل. مباراة الأمس شهدت إصابة نجم البي اس جي حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبلي الذي غادر أرضية الملعب في الدقيقة 27. البي اس جي يخوض نهائي أبطال أوروبا بعد أسبوعين أمام أرسنال الإنجليزي في السباق الأوروبي للبقية ثالثا في الترتيب العام، على الرغم من الخسارة على أرضي من أوكسير بهدفين دون رد بعد خسارة المنافس المباشر ليون، رابع الترتيب العام على أرضه برباعية من لانس ثاني الترتيب العام، وبالتالي يضمن ليل بطاقة التأهل المباشر دوري أبطال الموسم المقبل. مارسيليا صعد خامسا مؤمنا مركزه في الدوري الأوروبي بالفوز على ضيف رين بثلاث أهداف مقابل هدف، ورين تراجع سادسا. في إنجلترا الأسبوع قبل الأخير مع خسارة كبيرة لوستام يونايتد على أرض نيوكاسل بثلاث أهداف مقابل هدف، ويبقى بالتالي الهامرز مهددا بالهبوط في حالة انتصار توتنهام هوتسبير 17 على أرض الغريم تشيلسي غدا. في حالة الفوز يبتعد السبيرز بفارق 5 نقاط عن وستهام مع بقاء مباراة أخيرة في الموسم. تشيلسي من جهته أعلن بالأمس عن تعيين المدرب الإسباني جابي ألونزو على رأس الجهاز الفني للفريق بعد نحو 18 من قلة من تدريب ريال مدريد. ألونزو الفائز بلقب الدوري الألماني رفقة ليفركوزي في موسم 2023-24. مانشستر يونايتد فاز بالأمس على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدفين من ضيف نوتنغهام فورست معزز مركزه الثالث. برونو فرنانديز قائد اليونايتد وصل بتمريراته في الموسم إلى 20 معادل الرقم القياسي للبلجيكي دي برونو والفرنسي تيري أندري. من جهته ودع البرازيلي كازيميرو جماهير الأولد ترافورد تعادل بهدف لكل من برانتفورد وكريستال بالاس. فوز ليدز بهدف على برايتون. اليوم يلعب أرسنال متصدر الترتيب العام على أرضه في مواجهة بيرلي من أجل الفوز. أرسنال على الانتصار في آخر جولتين أمام بيرلي ولقاء كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من أجل ضمان اللقب الأول منذ أكثر من 20 عاما. في إطار الأسبوع 37 قبل الأخير حيث احتفل إنتر ميلان باللقب 21 في تاريخه بين جماهيره بالأمس على ملعب سان سيرو مباراته الأخيرة على أرضه في الموسم التي انتهت على التعادل بهدف لكل فريق مع ضيف فيرونا. نابولي عزز المركز الثاني ب 73 نقطة بعد الفوز بثلاثي على بيزا. ميلان صعد الثالثة ب 70 نقطة بعد الانتصار خارج الأرض بهدفين مقابل هدف على جنوا وخسارة يوفنتوس على أرضه بهدفين من فيورنتينا. روما رابع ب 70 نقطة بعد الفوز في الديربي على لاتسيو بهدفين دون رد. في إسبانيا الأسبوع قبل الأخير وانتصار برشلونة على أرضه على ضيف بيتيس بثلاث أهداف مقابل هدف. الثنائي البرازيلي رافينيا هدف لكانسيلو. لقاء تقلد في البولندي روبرت ليفاندوفسكي شارة القيادة في المباراة الأخيرة على الكامنو حيث يغادر بعد نهاية الموسم بعد أن حقق 3 ألقاب دوري مع البرشا في 4 مواسم. ريال مدريد فاز بهدف على إشبيلية للبرازيلي فينيسيوس جونيور. وأتلتيكو مدريد الرابع فاز بهدف على ضيف جيرونا عن طريق النيجيري لوكمان من صناعة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي حظي بلحظات ودعم مؤثرة من قبل النادي وجماهير أتلتيكو بعد رحلة طويلة مع النادي شارك فيها في 500 مباراة في الدوري وسجل 212 هدفا. الهدف التاريخي لأتلتيكو صاحب 35 سنة صنع بالأمس الهدف 94 له في مسيرته مع الأتلتيكو في الدوري الإسباني. أيضا ضمن الثلاثي إسبانيول ألافيس وإشبيلية البقاء في الدرجة الأولى. في كرة المضرب تتويج المصنف الأول على العالم الإيطالي إكسنر بلقب روما للماسترز 1000 نقطة بالفوز على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد، محقق بالتالي سادس لقب على التوالي في دورات الماسترز 2000 نقطة في رقم قياسي جديد. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.
0: شكرا صدام صديق.

0: إذن نتابع سويا كافي شو ونصل إلى الآخر فقرات هذه الساعة لنترككم مع لقاء الصباح فلنستمع.
1: لقاء الصباح.
2: التحديات الرهانات في العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط عنوان الندوة التي يستقبلها مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ظهر اليوم بين الثالثة والسادسة، وهذه الندوة التي هي بتنظيم أيضا من جامعة الروح القدس التي أطلقت الأكاديمية الدبلوماسية التي رأت النور العام الماضي تحديدا من مجلس الشيوخ قبل أن يتم إطلاق في لبنان بأيار مايو 2025. معنا للإضاءة على هذه الندوة وأيضا على الأكاديمية ودورها نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة ريما مطر. أهلا وسهلا فيكي.
3: بشكرك أنا، شكرا.
2: إذن قبل أن نعرف تفاصيل هذه الندوة اليوم، كتير بهمني أني أتحدث عن هذه الأكاديمية، عن دورة الأكاديمية الفتية إذا جاز التعبير. عمرها سنة، العديد من الأهداف، العديد من القضايا حابين تضوا عليها، بمقدمة طبعا إعداد جيل دبلوماسي يواكب العصر كما يواكب كذلك القضايا الكبرى، لا سيما في ظل هذه النزاعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
3: صحيح صحيح، مثل ما تفضلت الأكاديمية جديدة عمرها سنة، وأطلقناها السنة الماضية بشهر نيسان كمان بمجلس الشيوخ. ليه أكاديمية دبلوماسية بجامعة الروح القدس الكاثوليك؟ الفكرة نابعة أول شيء من حاجة معينة بلبنان، وتاني شيء من قناعتنا أنه الدبلوماسية اليوم ما عادت محصورة بس بالسياسة التقليدية أو بالعلاقات بين الدول. الدبلوماسية اليوم هي مرتبطة بشكل مباشر بالحوار، بالثقافة، بالتعليم، بالإعلام، حتى بالاقتصاد والتكنولوجيا، مع كل التحولات اللي عم بتصير هلأ خصوصي بالمنطقة عنا. فجامعة الروح القدس الكاثوليك بحكم انفتاحها الدولة وشبكة علاقاتها الأكاديمية العالمية، حسينا أنه عنا مسؤولية لنخلق مساحة للتفكير، مساحة للحوار والتدريب حول قضايا المنطقة والعالم بشكل عام. هلأ كمان في شغلة كتير مهمة بحب ضوي عليها، أنه لبنان تاريخياً كان عنده دور كتير كبير ثقافة وفكرة وحوار بالمنطقة، ومن هون منلاقي أنه الأكاديمية بجامعة الروح القدس الكاثوليك يمكن تكون، إن شاء الله منتأمل أنه تكون منصة بتساهم هيك مع مرور الأيام، مع مرور السنين، ترجع تساهم بإحياء هذا الدور الدبلوماسي للبنان من خلال الدبلوماسية الأكاديمية والثقافية والفكرة.
2: ذكرنا إذن أنه الأكاديمية الدبلوماسية لها أدوار متعددة، منها إعداد دبلوماسي المستقبل، هناك متخصصين كذلك في الشؤون الدولية، كمان إعداد من هم قد يتولون الأدوار القيادية. أدي هذه القضايا هامة اليوم في ظل ما لم يعد يعرف بالدبلوماسية، في ظل الحروب المتواصلة.
3: بتصور هي المفتاح اليوم، وكمان بحب ضوي على شغلي أنه نحن رح نكون أكيد عم نحضر دبلوماسيين المستقبل، بس بنفس الوقت عم نشتغل مع الدبلوماسيين الحاضر. فنحن عم نشتغل مع الدبلوماسيين الحاليين، يمكن أوقات بيكون بدهم شوية اطلاع أكبر على الجيوبوليتيك بالمنطقة، بدهم شوية اطلاع أكتر على الدبلوماسية الثقافية مثل ما نحن بنفهمها. كمان هي مساحة حوار، وما في أهم هلأ من الحوار بالنسبة لنا لحتى نقدر نتخطى المراحل الصعبة اللي عم نقطع فيها.
2: طب خبرينا لو سمحتي دكتورة مطر عن البرامج، عن المهارات اللي عم بتوفروها، عن الخبرات أيضا.
3: نعم، هي الأكاديمية الدبلوماسية بتعطي عدة أنواع من البرامج. في عنا برامج سريعة على مدة معينة، ممكن يكون أسبوعين أو ثلاث أسابيع، في منهم بيكونوا أونلاين، في منهم بيكونوا بريزنسيال كمان، حول مواضيع مختلفة، منهم حل النزاعات، منهم مثل ما قلت جيوبوليتيك للمنطقة، منهم الدبلوماسية والانتليجنس ارتيفيسيال هلأ شو عم بيصير، الدبلوماسية الاقتصادية. فالمواضيع مختلفة والطرق مختلفة، يعني مثل ما قلت في ورش عمل، في بروغرامات تدريب سريع، في بروغرامات أونلاين، وفي مودولات على مدة أطول، وفي عنا جلسات حوار شهرية كل شهر بنستضيف شخصية معينة كمان حول موضوع معين بهم الدبلوماسيين، كمان بتكون جلسة حوار، بيتبادلوا الخبرات، بيصير في نقاش حول نقاط معينة مهمة كمان. فهذا بشكل عام شو بتعمل الأكاديمية، وبنتمنى كمان مع مرور الوقت نطور برامجنا أكثر، نكون عم نطال بلكي شريحة أكبر من الدبلوماسيين حول العالم.
2: يعني اللافت إنكم بتنفذوا مثلا برنامج ربما يكون شوي طويل، أحيانا بتكون مبادرة لعدة أيام أو لفترة قصيرة، يعني حسب شو هو المتطلب اللي عم بيطلبه المتقدم لإلكم.
3: 100% حسب مين الببليك وحسب الموضوع اللي عم نتطرق له.
2: واللي لفتني كمان دكتورة ريما إنه إدراج الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية ضمن البرامج، فهل الذكاء الاصطناعي أيضا سيغير مفاهيم العمل الدبلوماسي بالزمن المقبل؟
3: ما فينا نغض النظر عنه.
2: يعني شو حيعمل مثلا هلأ؟
3: الذكاء الاصطناعي هلأ الوسيلة الأكثر شيء ما في يقول ترندي، ما في غنى عنه، وبنفس الوقت بدنا شوي نكون حذرين كيف بدنا نستعمل الذكاء الاصطناعي. فمن هون كمان أهمية اطلاع الدبلوماسيين وين دور الذكاء الاصطناعي بالدبلوماسية هلأ الحالية. فأكيد هذا موضوع ما فينا نغض النظر عنه، خصوصي أنه صار لنا مدة نحن عم نشتغل على الذكاء الاصطناعي وعم نجرب ندرجه بكل برامجنا كمان، وعم نجرب نعمل اكزرسيس هيك بطال كل الكامبس لحتى نكون عم نستخدم الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وبإتيك كمان بنفس الوقت.
2: نعود إلى ندوة اليوم لو سمحتي دكتورة مطر. إذن الندوة على تقريبا مدى 3 ساعات، ماذا عنها؟ وهي خصوصا أنه العنوان والشعار تحديات ورهانات في العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
3: صحيح، الندوة هي رح تكون مثل لقاء بيجمع شخصيات دبلوماسية وسياسية وأكاديمية وإعلامية واقتصادية، وكمان أشخاص متخصصين بالذكاء الاصطناعي، وبتهدف لفتح حوار حول مستقبل العلاقات المتوسطية مع كل التحولات والتغيرات الإقليمية اللي عم بتصير حالياً، إقليمية والدولية. عم بحكي إقليمية لأنه من وجهة نظرنا نحن كلبنانيين، فمع كل التغيرات اللي عم بتصير هاللقاء رح يكون عم بيناقش، عم بيفتح حوار حول مستقبل هالعلاقات المتوسطية. والندوة بتتقسم لثلاث محاور أساسية. أول شيء في عنا التحديات السياسية والأمنية بالمنطقة المتوسطية، ثاني شيء في عنا القضايا الاقتصادية وفرص التعاون والتنمية، وثالث محور حول دور التعليم والثقافة كجسر للحوار والتقارب بين الشعوب. كمان المؤتمر يمكن بيهدف إعادة التأكيد على أهمية الفضاء المتوسط إذا في يقول كمساحة للتعاون والتبادل الثقافي والفكري، مش بس كمنطقة للأزمات والصراعات اللي عم بتصير حاليا.
2: يعني برأيك كمان اليوم مفروض يكون في خطاب دبلوماسي حقيقي بعيدا عن الحرب، وبعيدا أيضا عن الخطابات السياسية اللي هي سياسية يعني بس بنسمعها وما بنعد مننفذها.
3: هذا اللي

0: والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: 7 قتلى من بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارات إسرائيلية على لبنان مع دخول الهدنة مرحلة التمديد الثاني، والغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة المدمر. ترامب يهدد بضرب إيران بقوة أكبر وطهران تتمسك بشروطها. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات أتية من الأجواء العراقية، تنديدات عربية ودولية بالهجوم قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الإمارات تعتبر هذا تهديدا للأمن المنطقة، والهجمات مستمرة وبحدة بين روسيا وأوكرانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مع دخول الهدنة مرحلة التمديد الثاني، نفذت إسرائيل عملية اغتيال شرقي لبنان مستهدفة القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم الذي قتل وابنته إثر الغارة التي شنتها على منزله. وفي الجنوب تتواصل الضربات الإسرائيلية على مختلف الأقضية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات. وبدوره يواصل حزب الله الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان. وفي الأثناء أعلنت مصادر إعلامية لبنانية عن غارات يشنها الطيران الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في جنوب البلاد. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته بلا هوادة في القطاع الفلسطيني المدمر رغم اتفاق الهدنة. من غزة، وسام أبو زيد.
2: بعد تسارع وتيرة الهجمات الإسرائيلية، ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الساعات الأخيرة إلى 7 فلسطينيين، فيما أصيب 10 آخرون. غارات شاركت فيها مسيرات هجومية استهدفت تجمعا للفلسطينيين في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مركزا لتوزيع الوجبات على النازحين وسيارة مدنية في وسط القطاع وشماله. ليتجاوز عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أكثر من 870 فلسطينيا، فيما بلغ عدد المصابين 2560 مصابا. وتعقيبا على استهداف مركز لتوزيع الوجبات على النازحين في مدينة دير البلح، طالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين الاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتهم والإدانة الفورية لما وصفته بالجريمة المروعة. استهدافات جوية إسرائيلية تتزامن مع استمرار النشاطات العسكرية البرية على الأرض شرق القطاع عبر توسيع المناطق الصفراء التي باتت تشكل أكثر من 60% من مساحة القطاع والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
0: وفي موضوع متصل، تباحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد مسؤول إسرائيلي أنه خلال الساعات 24 الأخيرة نشط جسر جوي إضافي من الأسلحة والدخائر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. وبعد تحذيرات شديدة اللهجة من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، جدد ترامب تهديدات لإيران، وألمح في منشور على منصته تروث سوشال إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، وذلك بصورة أظهرت خريطة إيران وضربات أمريكية توجه إليها عبر كل الجهات. كما أعاد نشر صور سابقة لغارات أمريكية تدمر زوارق إيرانية في البحر ومدمرات أمريكية تستهدف طائرات إيرانية. في سياق متصل، وزارة الدفاع السعودية اعترضت صباح الأحد دمرت 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء المملكة. يجتمع وزراء مالية دول مجموعة 7 اليوم وغدا في العاصمة باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية. نجوى بن مبارك.
3: تركز اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة 7 في باريس على تداعيات الأزمة مع إيران والاختلالات الاقتصادية العالمية، مع تزايد القلق من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد وأسواق الطاقة. وزير المالية الألماني لارس كالينجبايل قال إن مجموعة 7 تمثل المنتدى المناسب لبحث سبل إنهاء الحرب مع إيران، محذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. كذلك أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي غولان لوسكور أن الاقتصاد العالمي يواجه اختلالات متزايدة، موضحا أن الصين تعاني من ضعف الاستهلاك، بينما تسجل الولايات المتحدة عجزا

0: تزايداً نتيجة ارتفاع الاستهلاك، في حين تواجه أوروبا ضعفاً في الاستثمار. ويناقش الوزراء تقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقة والدفاع، إلى جانب إصلاح المساعدات التنموية في ظل تفاقم أزمات الديون والفقر في الدول النامية خاصة في أفريقيا.
1: وأعلنت روسيا تعرضها لأكبر الهجمات الجوية لأوكرانيا منذ 4 سنوات. إلى هنا نأتي لختام هذه النشرة، وعودة إلى غادة الخليل. مرحبا غادة.
2: أهلا وسهلا، شكرا لك سميرة والنبي، نلقاك إذن بعد قليل.

مونتي كارلو الدولية، وصلنا إلى الساعة الأخيرة لبرنامجنا لهذا اليوم الاثنين، ونتواصل طبعا مع العديد من الأغنيات الإصدارات وأيضا الضيوف اللي بنستقبل بعد قليل من الآن. الفنان محمد أنديل، هو يريد أن يكتب اسمه بالألف وليس بالقاف، مش محمد قنديل طبعا، يعني هذه مسيرة وأيضا سبب خاص نعرفه من خلال مسيرة هذا الرسام الكاريكاتوريست وأيضا الكاتب والممثل والعديد من المهن اللي بيمارسها. حيكون معنا مباشرة في الاستوديو لنتحدث قليلا عن Good Girl، هذا العمل الذي يعرضه غدا في العاصمة الفرنسية. دوني منقول له مرحبا ونتابع.

0: الحزن ما فيش.
1: نعود إلى مستمعينا في شكر سريع إلى فادي من ألمانيا الذي وجه لنا تحية. وكنا عم نتحدث عن الأهداف، الحقيقة أحياناً بيكون في أهداف كتير كبيرة، أحياناً أهداف صغيرة، فهل نبدأ بالصغير وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الكبيرة؟ بيعتبر أيضاً الصديق محمد من موريتانيا أنه عليه أن نحدد هدف كبير ولو تطلب منه سنوات أو حياته كلها لتحقيق هذا الهدف. الطائر الحر اللي بيصبح علينا بيقول مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فلا بأس أن نرى المشروع الكبير في مخيلتنا ونجعله دافعاً لبدء الخطوة الأولى. فلو فرضنا أننا جالسون على مائدة الطعام، فمن المستحيل التهام الأكل كله في لقمة واحدة، بل سننتهي من الوجبة بلقمات صغيرة تتناسب مع قدراتنا للأكل، وهو شيء أيضاً نفسه في بذل المجهود لتحقيق أي هدف. يجب أن نبذل مجهوداً يتناسب مع قدراتنا البدنية وأيضاً الذهنية، ومثل ما بيقولوا على ما ذكر الطائر الحر العافي درجات. الحقيقة بدي وجه أيضا تحية جدا كبيرة إلى الصديقة المستمعة ماما من موريتانيا. ماما من وجهتنا كتير تحية إلى زمان معرفنا من أخبارها، كانت دايما هي من المستمعات الوفيات خصوصا لبرنامجنا في المساء منه انطرب، اللي كانت تتصل فينا وتطلب الأغنية. فالحقيقة سعداء بعودة التواصل، مثل ما بتقول مر عليها بعض الصعوبات وبعض الأحزان، وهذه سنة الحياة. شكرا لك ماما على تحيتك، وسعداء جدا بالعودة للتواصل معك. تحياتنا للجميع، وشكرا أيضا للي عم يتواصلوا معنا.

0: جديد الإصدارات.
1: اليوم المحطة في جديد الإصدارات سنكون مع الفنان الفلسطيني الملحن عازف البيانو فرج سليمان، ومش ضروري هيك الجديد اللي رح نستمع له، اللي هو من كلمات محمد الدايخ اللي تولى أيضا الإخراج، وهو ممثل محمد الدايخ طبعا. هلأ نعرف فرج سليمان يعني بالفترة الأخيرة يعزف يلحن، ولكن أيضا أحب أنه يركز على الأغنية اللي بتجمع أنماط متعددة وأيضا تعبر عن حالات متعددة. العمل اللي رح نستمع له مش ضروري يجمع بين الفولك، الكونتري، البوب، الإلكترونيك، بيقدم فيه تجربة كمان خاصة، وأيضا صوت مختلف في بساطة في دفء، وأيضا تقلبات ما يعيش في هذه الأغنية

0: إذن كنا مع جديد الفنان فرج سليمان إلى طارق حمدان وأيضا جديد في برنامجه الآن غدا. أهلا يا طارق.
1: مرحبا بك غدا، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: يوم بداية أسبوع إن شاء الله ما يكون ناري وحافل
1: يعني بداية أسبوع طبعا حافل، أوضاع صعبة تعيشها المنطقة العربية بشكل عام وبشكل خاص بلدان مثل فلسطين، مثل لبنان، مثل السودان. غدا اليوم سنذهب إلى لبنان في برنامج الآن غدا. في لبنان خسر مئات الألاف من الناس منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، خسروا معها الذكريات، الصور، المتعلقات الكثيرة التي تشكل معنى البيت. نتحدث عن بيوت تحولت إلى ركام، قرى تبدلت ملامحها، وعائلات ما تزال تعيش معاناة كبيرة قد تستمر حتى لو توقفت الحرب. اليوم نسأل ماذا يعني أن يفقد الإنسان بيته وما سبل دعم الضحايا. سيكون معنا العديد من الضيوف. غادة، تنضم إلينا المختصة النفسية ماري أنج نهرة، تنضم إلينا أيضا الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي، أستاذة في علم الاجتماع دكتور هالة عواضة، والصحفي فؤاد بزي.
0: نعم، إذن هذا الملف الأساسي في حلقة الآن غدا.
1: وفي فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين، أبرز الأحزاب في فلسطين وأكبرها طبعا حركة فتح عقدت مؤتمرا لها بعد سنوات طويلة من الغياب. جرى في هذا المؤتمر انتخاب قيادات جديدة ويقال إعادة تنظيم لهياكل داخلية، خطوة قدمتها الحركة باعتبارها محاولات لإعادة ترتيب البيت الداخلي، ولكن قبلت بكثير من الانتقادات حول عمق هذا التجديد. وإذا كان المؤتمر قد أحدث فعلا تحولا فعليا في بنية القرار بعد ظهور نتائج هذا المؤتمر، كان هناك انتقادات أن الوجوه الأساسية لا زالت موجودة، تهميش الأصوات الشابة، إعادة ربما انتخاب نفس الوجوه. عندما نتحدث عن حركة فتح نتحدث عن السلطة الفلسطينية، نتحدث عن حزب يسيطر على أهم قوة سياسية في البلاد المحتلة. طبعا سينضم إلينا الإعلامي إيهاب الجريري للتعليق حول هذا الموضوع.
0: إذن الآن غدا هو عند 11:06، والمستمعون أيضا يتواصلون معك.
1: نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق حمدان.
1: شكرا غدا.
2: مونتي كارلو الدولية

0: الدقات.
1: إذا نتابع سويا كافي شو، وسنصل بعد دقائق قليلة إلى مساحتنا الحرة.
2: كافي شو.

0: مساحة حرة. مساحة حرة اليوم بيصيرنا كتير استضافة محمد أنديل، وأنديل أنديل سأكتفي بالألف وليس بالقاف مثل ما بيحب هو أنه يكون. وطبعا اليوم سعداء أنه نستضيفه في مونتي كارلو الدولية بعد سنوات من الغياب. رح نتحدث عن العرض الذي سيقدمه غدا في باريس، وهو من الأسماء اللي إذا بدنا نختصر شوي هذه المسيرة لكتير برز اسمه بعد ثورة يناير. لماذا هذه المرحلة وشو اللي شكلت له إيه؟ ما الذي دفعه؟ هو رسم كاريكاتير، هو يكتب، هو يمثل، هو ممثل،
1: ممكن نقول مؤدي.
0: هو بيوجه لنا النكت السوداء بطابع اجتماعي، بسخرية ما، ولكن هي سخرية لها هدفها. وأيضا أنا بدي توقف طبعا عند الرسم الكاريكاتير، عند مواقفه من بعض الصحفيين وخصوصا اللي تم إلقاء القبض عليهم في مصر، عن الموقف السياسي أيضا اللي بيعبر عنه بهذا الإطار، عن دور وسائل التواصل الاجتماعي. النكتي شو بتقول اليوم على المسرح غير اللي بتقوله عبر هذه الوسائل؟ أهلا وسهلا فيك أنديل.
1: أهلا بيك وشكرا جدا جدا للاستضافة.
0: إذن غدا باريس تستقبلك.
1: بطني وجعتني من دلوقتي.
0: تماما. والعمل بيحمل عنوان
1: Good Girl.
0: ليه؟
1: والله هو بيبقى صعب ان انا الاقي اجابة واضحة ومباشرة ليه اسم العمل ممكن يكون كده، لانه اسم العمل في الاخر هو تجسد لافكار كتيرة متناقضة وممكن تكون مش كلها جاية من نفس المكان. لكن هو الشو بيتكلم من كذا زاوية عن فكرة العار. العار مسألة موجودة طول الوقت في الكوميديا، احنا بنحب نهزر على الحاجات المحرجة، بنحب نهزر على الحاجات اللي بنتكسف نتكلم فيها. النكتة كمان برضو بتبقى كويسة قوي لما تكون في وقت غير مناسب، يعني أحلى نكتة في الدنيا ممكن اللي تيجي ساعة العزة مثلا،
0: وهي بتجي
1: أو ساعة الصلاة، يعني بتبقى رائعة. فأنا مهتم بفكرة العار دي من كذا زاوية، وطبعا من ضمن الزوايا اللي العار فيها يعني محوري في الثقافة العربية هو الجنس. وأنا برضو مهتم بفكرة الكينك، مش عارف هل المكان ده مكان مناسب لمناقشة الموضوع ده ولا لأ، بس فكرة يعني التفضيلات الجنسية الغريبة أو الحاجات اللي ممكن يبان من خلالها تفاصيل في الإنسان ممكن هو نفسه ما يكونش عارفها.
0: يمكن هذا الموضوع فينا نقول أنديل هو كان عندك الجرأة، فينا نقول عندك اليوم الطلاقة تتطرق له تحديدا لأنك تواجدت في فرنسا. هل كنت مثلا ممكن تتطرق إلى هذه المواضيع لو كنت في مصر ما زلت هناك؟
1: يعني أنا طبعا طول الوقت كنت بحاول، كنت يعني قريب من الخطوط الحمراء وأنا في مصر، وده حطني في مشاكل كتيرة سواء مع الوجهة النظر الرسمية أو في أحيانا كتيرة مع الرأي العام. يعني كتير كنت بقول آراء أو بعمل أعمال يراها البعض كونترفيرشل أو مثيرة للجدل.
0: كانت تلميحات بهذيك الفترة، هلأ مثلا ممكن
1: مش شرط، لا في أشياء كانت شديدة المباشرة، بس أنا كنت بحاول طول الوقت أستفيد من أنه إذا كان المكان اللي أنا بقدم شغلي من خلاله في مساحة زيادة، فأنا يبقى حرام أن أنا ما استغلش المساحة دي. فأنا كحد بدأت في المينستريم، بدأت في الصحافة التقليدية، وبعد كده اشتغلت في التلفزيون وفي السينما وفي أشياء كلها رسمية،
0: في مجلات كمان.
1: فلما جه الانترنت وبقى ما فيش رقابة، فأنا حسيت أنه المفروض نستغل ده في أننا نحاول نقول كل اللي احنا عايزينه لحد ما نوصل للنهاية أو الحد. وساعة ما نوصل بقى للحد ده نبدأ نفتح المناقشة، هو ليه الحتة دي تابو أو ليه الحتة دي فيها مشكلة. أنا يعني دخلت في صدمات مع ناس متدينين، ودخلت في صدمات مع ناس تقدميين، ودخلت في صدمات مع ناس
0: حتى كمان محافظين، يعني
1: طبعاً ده الأساس،
0: ما حتعجب الكل،
1: ده الأساس. أنا دخلت في صدمات مع ناس بتحب جيم اوف ثرونز، يعني عشان انتقدت جيم اوف ثرونز فيعني صلبت بسبب هذا الموضوع، فأنا متعود على فكرة.
0: طب هيدا شو بيعمل لك ردة فعل؟ خبرنا أنه لما بتكون أنت تواجه بهذا النوع من الرفض، بهذا النوع بيقول لك أنه طيب حافظ شوي على ماء الوجه، شو بتقول له؟
1: بصي، هو في جملة كان كتبها صديقي العزيز اللي أنا بوجه له التحية دلوقتي، يعني باسم يوسف، كتبها مرة على الانترنت وأثارت إلهامي جدا. يعني كتب: من عاش بمدح الناس مات بذمهم. فال ودي ده اعتقد ده صراع عند اي نجم يعني، او اي فنان مهتم بانه يوصل لقطاعات كبيره من الناس. اكيد الواحد بيفرح لما بيجيله ردود افعال ايجابيه، حتى لو هو مش متاكد ان ردود الافعال دي يعني صادقه 100% او يعتد بيها. ممكن تبقى اراء عشوائيه، ممكن تبقى اراء فيها قدر كبير من المبالغه وهي ايجابيه، بس بنفرح. لكن لما بيجي نفس الطاقه دي في الاتجاه السلبي اكيد الواحد برضو
0: طيب هون فينا نعتبر انه في حدود انت كرقيب على نفسك، انت اللي عشت الرقابه واللي كان لك الرقابه متابعتك وتنتقد كثيرا. يعني انا بدي اتحدث عن هذه النقطه تحديدا. لديك اراء جدا صارمه بقضيه الرقابه، انه اوكي طيب الرقابه نحن فينا نستفيد منها على حسب ما تقول السلطة والدولة، وأيضا فينا كمان نحن نخترع رقابة حد يعني رقابة نفسية ذاتية. فأنت رقابتك كيف بتكون؟
1: يعني طبعا أكيد هقولك أن أنا ما عنديش رقابة وأن أنا بتخطى كل
0: كله
1: حاجة.
0: كله متاح لك
1: أكيد أنا هقول كده يعني.
0: لا كل المواضيع متاحة أمامك أنك تتحدث.
1: بحاول قدر الإمكان.
0: هل تفهم بكل الأمور مثلا؟
1: أفهم كل الأمور طبعا، يعني ما فيش غير اتنين في مصر بيفهموا في كل الأمور. أنا وشخص تاني مش هينفع أقول اسمه.
0: خلينا فيك، خلينا معك.
1: أيوة أأمن، خليكم معايا أأمن. لا يعني طبعا أنا بحاول دايما أشوف هو ليه لما باجي أعمل عمل معين في حاجة ممكن توقفني. الحاجة دي ممكن تبقى assumption، ممكن أنا ببقى بفترض أنه الناس ممكن تستاء من حاجة معينة، أو ممكن يكون خوف دفين كده جوه حاجة لا واعية، فبنجذب للمنطقة دي. أو لو حسيت أن أنا في حاجة خايف أني أتكلم فيها، وساعات بيبقى الشيء اللي أنا خايف أتكلم فيه ده ما هوش تابوه من التابوهات التقليدية، يعني اللي هو حاجة متحررة زيادة عن اللازم أو كده. بالعكس ساعات ممكن أبقى خايف أتكلم في حاجة بسبب أني مش عايز أوجه النقد لمجموعة ممكن تكون already تحت ضغط. يعني شبه مثلا أنا عندي انتقادات كثيرة جدا لأشياء بتحصل في مجتمع المعارضة المصرية مثلا، وفي المنظومات المجتمعات المعارضة المصرية بتعيش جواها، شبه مؤسسات شبه جرايد. بس بتردد كثير جدا أن أنا أوجه النقد ده بسبب إحساسي أن المؤسسات دي أو المجتمعات دي أوريدي تحت ضغط كبير جدا واستهداف مثلا من الدولة وكده. فده شكل من أشكال الرقابة الذاتية، مش لسبب بالضرورة رجعي، ولكن لسبب ممكن يكون
0: يعني
1: أخلاقي،
0: يعني متفهم الظروف اللي هي موجودة فيه،
1: وبيبقى عندي صراع بسبب ده، لأن أنا مقتنع أنه مفيش حاجة في الدنيا بتتطور من غير نقد.
0: صح.
1: وجزء من إيماني بأهمية أن أنا يبقى عندي حق أن أنا أتكلم وأقول رأيي بصراحة، أنا وكل الساخرين وكل الناس اللي عندها آراء، هو أنه البلد دي عشان تتطور لازم يكون في نقد حقيقي، لازم نقول كل اللي مضايقنا بصراحة عشان نعرف المشاكل فين ونعرف نلاقي لها حلول.
0: طيب
1: فلما نكون إحنا مش بنمارس ده على نفسنا كمجموعة، مجموعة بتقول إن هي مجموعة معارضة أو تقدمية أو ثورية، طب إزاي إحنا كمان هنحقق أهدافنا؟ إزاي إحنا هننجح أو نعالج أخطائنا؟ فده الصراع اللي بيبقى جواه.
0: وطيب وهذه النقطة، هذه قضية المعارضة وتناولك لها عبر صفحاتك ومواقعك، بتكون أحيانا تطرح سؤال، هل هناك مستقبل لهذه المعارضة؟ هل هناك يعني انفتاح على أراء أخرى غير الأراء اللي نحن بنعرفها، على تطلعات أخرى أيضا؟
1: أنا شايف أنه يعني سواء المعارضة المصرية أو أي مجموعات في مجتمعات عربية حاسة أنها مقموعة أو حاسة أنها عندها معارك سياسية معينة محتاجة تحقق فيها مكاسب، هذه المجموعات لابد كل فترة تعمل إعادة تقييم.
0: نعم.
1: يعني زي ما بالشركات كده بتعمل يعني إعادة تقييم كل فترة، تشوف إحنا قريبين قد إيه من تحقيق أهدافنا. لأنه مع الوقت ومع كتر الترومات ومع كتر البلاوي اللي بتحصل، والحقوا يا جماعة فلان في السجن، الحقوا يا جماعة المؤسسة الفلانية اتقفلت، ففي طول الوقت إحساس بالمظلومية بيعيد تجديد ذاته، وده بيقفل الطريق على فرصة إنه أفكار جديدة تخرج. فأنا أتمنى إنه سواء المعارضة المصرية أو أي مجتمع تقدمي يعني في الوطن العربي، يبقى في فرصة إن الناس تقعد كده تعمل جلسة تتكلم كده بصراحة، هو إحنا فين يا جماعة؟ هو إحنا فين من أهدافنا؟ احنا كجريدة او احنا كمؤسسة المفروض ان هي بتدافع عن المظلومين، ازاي نقدر نقول انه لا ثانية احنا مش ناجحين، احنا محتاجين نعمل حاجة جديدة، محتاجين نغير الابروتش. لانه الفشل ده بيشجع على اننا نبوند أوفر إحساسنا بأننا ضحايا.
0: يعني هل في عدم مثلا استفادة من طاقات الشباب اللي هي دايما الطاقة الشبابية اللي هي اللي بتجدد؟ هل بتحس أنه الشباب أين هم؟
1: أنا بحس أنه الشباب عادة بيدخلوا جوه الـ الـ الـ الأنشطة الجديدة أو التيارات السياسية الجديدة بحماس واندفاع وقلة خبرة طبعا، وده شيء طبيعي. لكن لما الجيل الأكبر منهم يبقى اللي بيعلمه لهم هو أن احنا كده كده ضحايا، فدي أسوأ حاجة ممكن شاب يبدأ حياته بيها، أن هو يبدأ علاقته بالسياسة وهو شايف نفسه ضحية. ده عكس الامباورمنت، عكس الـ الـ الـ التشجيع، عكس الطاقة اللي انت محتاجها كمجموعة علشان تحقق هدف معين، انك تبقى بادئ الحوار من نقطة انك ضحية وانك كده كده مهزوم. انا بالمناسبة حكي قصة صغيرة.
0: يلا.
1: كان في صديق ليا كان بيقول ان هو كان في ميدان التحرير يوم ما مبارك اعلن تنحيه، او يوم ما اعلن تنحي مبارك، مش مبارك هو اللي اعلن التنحي، كانت تبقى حركه حلوه بس يعني. فهو بيقول انه الناس كانت بتحتفل وبتاع والفاير ووركس في الميدان، وكانت لحظه يعني خياليه. وبعدين في وسط الزخم ده لقى في مجموعه كده من اصدقائه اليساريين بعدين متجمعين كده في ركن كده من اركان الميدان، ومعهم عود وبيغنوا اغنيه من اغاني الشيخ امام. كلماتها بتقول: اتجمعوا العشاء في سجن القلعه. فيعني فيش أكتر من كده، يعني رومانسية للحبس ورومانسية للظلم، واللي هو يعني الناس في أكتر لحظات النصر بتاعتهم مش قادرين يغنوا أغنية بتتكلم عن النصر، بيغنوا أغنية برضو بتتكلم عن السجن. فالشكل ده من إعادة إنتاج التروما وإعادة إنتاج الحزن وإعادة إنتاج المظلومية أنا بشوفه مش فعال.
0: طيب نحن نتحدث عن السياسة، بس الفن هو موجود وهو اللي عم بيعبر عن السياسة. فشو رأيكم نسمع؟
2: يعني اي حد معدي في الشارع كده بيعمل عمل فني ويقدم رؤيته للواقع وللحياه، احنا هنخيب. هو الفن ده معمول عشان كل واحد يعبر عن رايه، بيطرح لنا تساؤلات. الفن ده معمول عشان نتعلم منه دروس مفيده في الحياه، حاجات كده زي القناعه كنز لا يفنى، ليست السعاده في المال، فقراء جمال وحياتهم جميله رغم عفنتها، ست ملاش غير بيت جوزها، اطفال احباب الله كده. تعمل لي فن يقدم للمجتمع بصوره واقعيه، واقعيه مش عايز انا مجتمع واقع انا حبيبي، اردم على المجتمع ده خالص، مش عايز اشوف امه، مجتمع بيكح دم من تحت منه مش حمل واقع. عايزين خيال برودكشن، سيوف وسواطير ومسدسات ومطاردات ومستكلات وعربيات ورجاله بعضلات وهرمونات وتستوستيرونات. عايزين اشياء وهميه ينغمس معاها المواطن الاسمر وينسى واقعه القذر، سيوف وخناجر وعبم وحسنه وبغل ونسوان شعرها غريب ومطابخ كبيره وبيوت بالعرض والبيت كده الممثل يمشي ساعه على ربع ما بين الكبانيه والشطافه، رجاله متجوزه اربع نسوان، رجل اعمال في قذر، خناقه صعيد على ورث وتفوف ودوم دوم دوم كده، ثراء فاحش وبازخ يعمل عيون ويخدر المخوخ. نيملي الناس دي، نيب خالص.
0: محمد أنديل، تعرف حتى أنا مخي عمل مخوخ لسرعة سرعة ما سمعناه. طب خبرنا، لما تنتج هكذا فيديو صغير بيتناول عدة أمور يعني بنفس الوقت، قديش اليوم يعني هذا النوع من الشغل، من فينا نقول من الإبداع أيضا، بيحتاج أنك تكون يعني أفكارك عارف شو كيف تنتقل، كيف تنتقل بمواضيعك، لأنه هلأ عدة مواضيع قلتهم بظرف دقيقة.
1: أيوه.
0: ده هذا بيطلب منك كمان جهد وأيضا ترتيب.
1: أيوه طبعا. يعني في حالة أخ كبير بالتحديد، أنا كنت يعني عارف أن العمل ده معمول علشان يعيش جوه الإنترنت، فأنا كنت حابب أنه طاقته تكون مستوحاة من طاقة الإنترنت قدر الإمكان. فبالتالي هو كان عمل فيه قدر كبير من الشعبوية والتركيز على الجذب الحسي، يعني أنه هو الناس عايزة حاجة مثيرة أكتر ما هي عايزة حاجة ممكن تكون هتخليها تفكر أو هتخليها تتأمل أو كده. طبعا أنا عندي أفكار وعندي أشياء مهتم بيها بتخرج بقى عبر السطور.
0: نعم. طب هون اللي نعطي مفارقة مقارنة إذا جاز التعبير أنديل، في المسرح اللي هلا نحن عم نحكي عنه واللي حتكون غدا عليه، وفي الإنترنت.
1: أيوه.
0: في صفحاتك الخاصة، شو الفرق لما تكتب بين الاثنين؟
1: هو فرق غريب جدا، لانه زمان كان المسرح ده هو المكان التقليدي، والانترنت كان هو المكان الجديد اللي بنقدر نجرب فيه ونعمل حاجات بدون قيود. دلوقتي الوضع بقى العكس، على الاقل بالنسبه لي، يعني انه الانترنت بقى له معايير شديده الصرامه، اكثر صرامه بكتير من المعايير بتاعت التي في برودكشن مثلا بتاع زمان. يعني زمان كنا نقعد نتجادل مع المنتج عشان هو شايف انه النكته دي جمهور البيوت مش هيحبها, او الممثل ده المعلن بتاعنا ما بيحبوش, او اشياء من هذا القبيل. دلوقتي انت بقى الالجوريزم بيفرض عليكي شكل معين من المحتوى في اول 3 ثواني من الفيديو, عشان بعد الثلاث ثواني دي الناس هتسكرول. وبقى الالجوريزم بيريورد او بيكافئ نوع معين من المادة او كلمات معينة حتى, او اشكال معينة او لوكيشنز معينة. فبقى الشكل العام لكل المحتوى اللي بيطلع على الانترنت متأثر جدا بالضوابط دي. بينما على المسرح خلاص انا معتمد على انه بنسبة كبيرة الناس اللي جات لي المسرح عارفة انا مين وعارفة انا بعمل ايه, فبالتالي هم زي ما بنقول كده بالمصري شاريين. هم اوريدي خلاص جايين وراضيين باللي انت عايز, باللي انت هتعمله. اكيد هيكون عندهم احكام, اكيد هيكون عندهم اكسبكتيشنز, لكن هم قرروا خلاص ان هم يجوا لك, مش بس قرروا, هم دفعوا فلوس عشان يجوا لك.
0: نعم صحيح.
1: فهم
0: هم الاتين لك,
1: فانت ساعتها بيبقى عندك يعني قدر من الثقه ومساحه من الحريه انك تقول بقى اللي انت عايز تقوله. انت خلاص اوريدي خدت الابروفل وحبست الناس جوه المسرح عندك, مش هيمشوا لمدة ساعة. فأنا بالنسبة لي دي تبقى تجربة وفيها حرية كبيرة.
0: وكمان المسرح فيك تقدم عدة مواضيع, يعني عندك مثلا ساعة تلتقي, تقدر تنتقل من موضوع إلى آخر. هذا مش متوفر على الانترنت مثلا, بدك تختار موضوع مثل ما سمعنا بدقيقة تعبر عنه.
1: هو كمان الانترنت بسبب دقة الاستهداف بتاع الالجوريزم والكلام ده, بتبدأي تلاقي الحاجات كلها بقت متفصلة. يعني أنا دلوقتي مثلا لأني بضطر أشتغل على الترويج للعروض اللي أنا بعملها, فأنا بشوف إزاي أني لما بعمل محتوى مصمم لسكان باريس
0: فبيوصل حتى كمان طبعًا الجمهور أنه ماذا ستتحدث معه وشو المواضيع اللي ممكن تتطرق
1: لها, علشان أعرف أوصل للجمهور على السوشيال ميديا, علشان أعرف أبيع التيكت اللي أنا هبيعها في المدينة اللي أنا هشتغل فيها. لكن أنا لما الناس تيجي مش بالضرورة هكون بتكلم عن باريس.
0: ليه تركت باريس؟
1: والله يعني احب
0: ذكرتني انه انت يعني بقينا على عده ايام الو الو الو انت فين انت فين, انا مقطوع, انا
1: في القريه
0: في القريه ما في عندي انترنت. انت بالانترنت وما عندك انترنت كيف؟
1: ايوه دي المفارقه بقى. هو طباخ السم مش بيدوقه. لا يعني الحياه في باريس طبعا صعبه وقاسيه, وباريس فيها برضو كتير كده من القاهره, إن هي مكان بيطبع الناس اللي عايشة فيه بصفاته. فمكان أنا في تجربتي كان صعب إن الواحد يقدر يعيش في باريس بمعاييره هو أو بأسلوبه هو. مش زي مدن تانية في أوروبا عشت فيها كانت أسهل, زي برلين مثلا. يعني برلين مدينة غرباء, يعني كل الناس جايين مؤقتا وماشيين, وهي مساحة كده يعني بتحسي إنه مفيش أب وأم في المدينة دي, فالناس براحتها يعني. إنما باريس بتحسي إنه الناس بتيجي لازم تكون متعلمة الأول تعليم فرنسي يعني عالي, لازم يكون عندهم علاقة قوية قوي بالثقافة الفرنسية, مش بس الثقافة الفرنسية, الثقافة الباريسية. يعني حتى من تجربتي مع الفرنسيين اللي من برا باريس بيحسوا بنفس
0: نفس الشيء. هل شاهدت المسرح الإيموريست مثل ما بيقولوا هون؟ يعني في عندهم ستاند اب كوميدي, بس هني عندك بيقول لك صفة الأمور اللي بيعطي هيدا الفرح وبيعطي النكتة والسخرية. طبعا كل واحد على طريقته. شو اللي مسموح أو شو اللي بيستوقف إنه هؤلاء ينجحون بأعمالهم؟ شو اللي بحدنا نحن إنه ما نكون هالقد منتشرين, بالرغم إنه هذا اللون ستاند اب كوميدي من عدة سنوات وهو يشهد صعود لافت يعني بالمجتمع العربي؟
1: بصي ويعني اسمحي لي ان الجزء ده هيبقى اكاديمي شويه وفي قدر من التاريخ
0: لازم
1: يعني.
0: لانه هلا بعد شوي حندخل على شوي حساس الموضوع.
1: هو الـ احنا طول الوقت للاسف يعني في الشرق وفي المستعمرات بنقلد المستعمر, فاحنا جزء كبير من البنيه التحتيه الاساسيه بتاعت الفن بتاعنا هي اشياء مستلهمه من الاصل بتاع اللي بنسميه الاصل بتاعها او الريفرنس الاوروبي يعني. فاحنا عندنا المسرح الكوميدي اللي هو التقليدي جدا, اللي هو مسرح الصيف اللي بنسميه محمد نجم وعادل امام والحاجات دي, كل الحاجات دي جزء كبير قوي من اساسها هو مسرح الفودفيل الفرنسي, اللي هو مسرح كان معمول في الاساس كشكل من اشكال يعني ممكن نسميه الثورة على الأنماط المجتمعية وكده، اللي كان بيفيها سيجنتشر كده أو يعني حاجات شهيرة، شبه قصة الراجل الفقير اللي بينا نفسه في بيت غني، وجوه البيت الغني يلاقي بقى علاقات متفسخة، ويلاقي الزوجة الخاينة، ويلاقي الزوج الضعيف، ويلاقي الخدمين اللي بيتآمروا على في حاجات كده شفناها كتير قوي في أفلام مصرية قديمة، كوميدية قديمة، وبعد كده في مسرحيات وهي دلوقتي حتى مسرح مصر اللي هو الناس بتشوفه مسرح مبتذل جدا، هو تقدري تلاقي علاقة ما بينه وما بين الأصل ده. بس احنا eventually مع السنين ادينا طابع خاص للنوع ده من الكوميديا في مصر لما اتمزج بطريقة كلام الناس وحياتهم وهمومهم ومشاكلهم، وبقى في نماذج من المسرح الكوميدي المصري اللي هي تقدر تقول ان هي علامات في الكوميديا المصرية، يعني مدرسة المشاغبين وشاهد ما شافش حاجة والعيال كبرت وبعد كده حاجات كتير. الستاند اب احنا دلوقتي لسه في مرحلة النقل، احنا لسه بننقل الفورمات،
0: يعني نضع الأسس بعدنا،
1: احنا لسه بننقل الفورمات زي ما احنا بنشوفه كده ظاهريا في الريفرنس الامريكاني. فاحنا بنشوف ايه؟ بنشوف ان في واحد واقف على المسرح ماسك ميكروفون وبيتكلم وعمال بيحكي نكت وبيهزر مع الناس لكن البنية التحتية بقى بتاعت الستاند اب كوميدي ده عندنا في مصر مختلفة تماما عن اللي بيحصل في امريكا، وده بيأثر بشكل كبير قوي على الكواليتي. انه الستاند اب في امريكا في الاساس هو فن شعبي جدا بيمارس في كوميدي كلوبز فقيرة جدا وفي أماكن نائية، والكوميديان بيفضل يحاول وياخد 3 دقايق هنا وياخد 7 دقايق هنا وياخد 10 دقايق هنا ويجرب ويروح ويطور ويبرفورم قدام ناس ما يعرفهمش لحد فين وفين على ما يبقى عنده ساعة ستاند اب كوميدي ينفع تتصور وينفع تبقى سبيشل. احنا عندنا الموضوع بالعكس، احنا عندنا الكوميديان بيعمل كم كليب على السوشيال ميديا بيسمعه بيلفتوا النظر، هوب بقى عنده كوميدي سبيشال وبقى بيتور وبقى كوميديان. فده شوية قالب الهرم، مخلي مساحة المواضيع اللي الناس بتتكلم فيها في الستاند اب كوميدي في مصر بالتحديد ضيقة، لأنه ما عندكيش البول الواسعة جدا بتاعت أنه في كوميديانات من الأرياف وكوميديانات من الصعيد وكوميديانات من بيطلعوا بياخدوا الخبرة دي وكل ده في الآخر ينضم لبعضه.
0: طيب ندعك تسريح وطلبنا من أنديل أنه نستمع إلى أغنية، فاختار نورين.
1: أيوة.
0: من هي
1: نورين؟ هي مطربة من الشباب يعني الجداد، لفتت نظر يعني انه كلماتها فيها شيء جديد وجريء، والراب سين دلوقتي كله ذكوري يعني في مصر، فلما بيكون في بنت يعني بتأدي في المنطقة دي بيبقى شيء ملفت وظريف. وبعدين الأغنية اسمها باريس،
0: واسمها باريس، نستمع إليها.

0: ابتسم، أنت على مونتي كارلو الدولية.
1: حبسة نفسي في الأوضة كتير، كارهة التغيير، رايحة باكستيج عشان ألاقيه، ده بجد خطير، أصله فنان بيطور في باريس.

0: بيتكلم فرنساوي زي اهلي اهلاوي، شكله فتى احلاوي بس نسيته في ثواني. بارباتون واسبوزي اتروكاديرو سور لي كي يلا سيت سيت تي تانكيت جو تو بريباري
1: بنسى نفسي وبفكر فيه.

0: نتابع سويا كافي شو مع ضيفنا أنديل، وطبعا الحديث عن عمله اللي راح يعرضه غدا. ما بعرف في جديد في
1: الأول، بس أنا عايز أوجه التحية للأستاذة سلمى عمار، هي اللي اقترحت أن أنا أحط الأغنية دي. وهي كمان اللي اقترحت البلاي ليست. نورين هي المطربة، بس سلمى هي صديقتي اللي اقترحت أن احنا نحط الأغنية.
0: شكرا
1: دي.
0: لك يا.
1: فعايز أستغل أن أنا موجود دلوقتي على الراديو وأسلم على أصحابي.
0: نحن بنسلم عليك.
2: محتاجين إدارة ثورية تعمل انتفاضة ضد التعليم، محتاجين ونقدر ونستطيع، لأن دلوقتي الشعب خلاص في جيبنا يا جماعة، ممكن نعمل بيه أي حاجة. الشعب المصري دلوقتي أصبح مثل حتة مارشميلو تبله يجيب معاك على طول، تنشفه يجيب معاك، تبططه يجيب معاك. الشعب المصري دلوقتي ممكن تعمل بيه عمل فني عادي، يعني ممكن تجيب المصريين كلهم وتوقفهم كده، كل المصريين كل واحد يمسك ود زميله ووقف على في شكل دايره، هيقف وهيعمل اللي انت عايزه. تقدر تعمل اي حاجه مهما كانت ثوريه ومهما كانت غريبه ومهما كانت صادمه، وهي في الحقيقه لا هي ثوريه ولا غريبه ولا صادمه. احنا عايزين نبني بلدنا وعايزين نبني بلدنا بالطريقه اللي انت سابها. مين اللي اخترع التعليم ده عشان نسمع كلامه ولا ننشر وراه، ولا هو كده اي تقليل وخلاص؟
0: نعود إلى ضيفنا. أتوقف الآن مع الكاريكاتير، وطبعا حضرتك يعني ضليع.
1: حضرتك بعد كل ذا بتقولي لي حضرتك؟
0: وانت يا أنديل. شايف أنا يعني عندي على فكرة أنتم بمصر جدا تستعملوا حضرتك.
1: أيوة طبعا
0: على طول. أيوة. نوعا يعني. وحضرتك يا أنديل نبقى هلأ بشكل رسمي. لا الحقيقة بدنا نتحدث قليلا عن الكاريكاتير، لأنه إضافة رسوماتك فينا نعتبرها ومن زمان هي فينا نوعا

0: هذا اللقاء الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان والتخوف من الإصابات أمام فريق أرسنال الإنجليزي في نهاية دوري الأبطال، كيف تقرأ هذه المباراة؟
1: نعم، مساء الخير عاطف ومساء الخير لكل مشاهدي إذاعة مونتي كارلو الدولية. طبعا نشكرك على المباركة. طبعا اتحاد العاصمة فريق عريق جدا وغني عن التعريف. بخصوص طبعا الدوري الإنجليزي، صراحة أنا لست كثيرا من متابعين الدوري الإنجليزي، أكثر شيء من الدوري الإسباني، لكن أعتقد أن كما قال الكابتن أن ربما الإصابات تطارد باريس سان جيرمان، لكن نتوقع أن نرى مباراة قوية، لأن الكل سيبذل جهد مضاعف بين الفريقين، خاصة طبعا التاريخ العريق للدوري الإنجليزي وتاريخ أرسنال وتاريخ أيضا باريس سان جيرمان أيضا. فأعتقد أننا سنرى مقابلة قوية، خاصة بعدما حجز نادي باريس سان جيرمان بطاقة العبور إلى النهائي إلى دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة مثيرة أمام البايرن ميونخ. طبعا
0: صحيح، كانت مواجهات ماراثونية.
1: نعم، ماراثونية في إياب الدوري نصف النهائي، طبعا كانت قوية جدا. هذا ربما إلى جانب كما قلت أن أرسنال سيحاول أيضا بذل كل الجهد لاقتطاع أو الفوز بالمباراة والتتويج في هذا المحفل. نعم
0: جميل. وديع، قبل أن نغادر محطة فرنسا والكل في انتظار البطولة الأسبانية، سواء كان حسين الناجي في برشلونة، سواء كان عبد اللطيف الذي تحدث صراحة أنه يتابع الدوري الأسباني، وأيضا محمد شحاتة في القاهرة، هناك حادث إيقاف مباراة نانت أمام تولوز بعد أن اقتحم الجمهور أرضية الملعب، ماذا حدث سريعا في هذه المباراة؟
2: نعم تفضل. صحيح، فريق نانت أولا هو فريق عريق، يعني كان يتوج بالكثير من الألقاب قبل 20 سنة 30 سنة، ولكن الآن هو يعاني كثيرا، هبط إلى الدرجة الثانية، جمهور غير راض وغير سعيد، وهذا طبيعي من حقه، ولكن رأينا أن كان هناك خلال المباراة الأخيرة على أرض نانت جمهور اقتحم الملعب، كان هناك أيضا عدد من الملتمين، يعني هناك الناس كانوا يرتدون نوع من القناع، هو نفس القناع الذي ارتداه عشرات الأشخاص، وهذا غريب جدا، يعني هذا شيء كان مقرر أو محضر،
0: يعني هذا كان محضر قبل المباراة.
2: صحيح، وهذا ما حصل. رأينا المدرب وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب الجزائر سابقا، مدرب منتخب المغرب، مدرب باريس سان جيرمان أيضا سابقا في الماضي، هو مدرب محنك مخضرم، حاول هو بنفسه أن يواجه من اقتحم الجمهور، ولكن طبعا الأمن منعه من ذلك وأبعده. وعلى كل حال، ما هو أكيد المباراة توقفت، النتيجة كانت دون أهداف، رابطة الأندية ستجتمع أعتقد يوم الأربعاء وستقرر النتيجة، على الأرجح أعطى الفوز لفريق تولوز، أصلا نانت هبط إلى الدرجة الثانية، وسيكون هناك عقوبات مالية، وربما بالنسبة العام المقبل إقامة مباراة أو مباراتين على الأقل من دون جمهور، على أرجح من دون جمهور على ملعب نانت.
3: مونتي كارلو الدولية توب سبور.
0: إذن الدوري الأسباني بين وداع غريزمان المؤثر الذي سينتقل إلى الدوري الأمريكي، وأيضا إشبيلية نتحدث عن هذا الفريق، وإسبانيول والأفيس أيضا ضمنت البقاء في الدرجة الأولى. ودي
2: معقد جدا، لا أدري إذا ضمنوا كليا، ولكن معقدة جدا هذه النهاية، نهاية البطولة الإسبانية، المرحلة ما قبل الأخيرة التي جارت كاملة أمس. بالنسبة اللقب بالطبع كنا احتفلنا مع حسين الناجي الأسبوع الماضي بتتويج برشلونة، تابعنا مباراة ريال مدريد مع عودة كيليان مبابي كأساسي، أنا تابعت بشكل خاص مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا بمناسبة وداع أنطوان غريزمان، آخر مباراة هي المباراة رقم 500 له مع أتلتيكو مدريد، وحقق تمريرة رقم 100 له مع هذا الفريق، أمضى 10 سنوات 5 ثم غادر لسنتين لبرشلونة ثم عاد 5 سنوات إضافية مع أتلتيكو مدريد. هو أفضل هداف في تاريخ النادي، هو ثالث لاعب من حيث عدد المباريات التي يأخذها في تاريخ النادي. شهدنا احتفال رائع استثنائي مع كل قادة الماضي من أبيلاردو الذي كان قائدا في السبعينيات حتى القائد الحالي كوكي، مرورا بفرناندو توريس، مرورا بدييغو جودين، ب

0: توني بالعديد من نجوم أتلتيكو مدريد السابقين. وبالنسبة لأتلتيكو هو سيشارك العام المقبل في دور الأبطال لأنه سينهي بين الأربعة الأوائل الخمسة الأوائل في البطولة الإسبانية سيشاركون في دور الأبطال. وبالنسبة للهبوط تحدثت عن ألافيس عن إسبانيول إلشي مايوركا جيرونا, هناك عدد كبير من الأندية التي ما زالت معنية. مباراة وحيدة أخيرة في الدوري الإسباني, جولة أخيرة يوم الأحد من الأسبوع المقبل, ولكن هناك عدد كبير من الأندية وحده فريق أوفيدو سيهبط سيعود إلى الدرجة الثانية, ولكن كل بقية الأندية التي ذكرناها معنية بالمرتبتين 19 و 18 أيضا بالنسبة للهبوط. حاليا مايوركا وجيرونا قد يهبطان إلى الدرجة الثانية, ولكن كل الأندية الأخرى التي ذكرناها إلشي أوساسونا ليفانتي ألافيس حتى ربما إشبيليا ما زالت إسبانيول غير معني الآن سيبقى, ولكن حتى إشبيليا يعني الثالث عشر كل هذه الأندية معنية. حاليا جيرونا ومايوركا يعني شيء مؤسف لأنه يعني فريقين يعتمدان أسلوب هجومي جيرونا ومايوركا, ولكن حاليا هما في منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية. نهاية موسم رائع ومثير جدا في الليغا الإسبانية,
1: فعلا نهاية موسم رائع على كافة الأصعدة باستثناء فريق ريال مدريد الذي يعاني شابي ألونسو الآن إلى تشيلسي, هذه أكيد توديع
0: شابي ألونسو إلى تشيلسي أكيد.
1: إذن حسين ناجي نبدأ من ريال مدريد, يعني كل ما تبقى هو بخير سوى ريال مدريد, المدير رئيس النادي المدير الفني نجوم الفريق هم في حالة تخبط الآن. وتابعنا المباراة الأخيرة يعني كيليان مبابي مع فينيسيوس قسما الملعب, كل يلعب في مكانه ولا علاقة له بالآخر, هل هو تكريس لريال مدريد في الموسم الجديد؟
2: بالحقيقة هذا الشيء معيب جدا على لاعبين كبار يعتبرون من صفوة لاعبي العالم, يقسم الملعب بينهم, لا يوجد توافق, أنت يجب أن تلعب لراية الفريق لعلم الفريق من أجل الفريق. هذا الشيء محزن جدا ومخزي جدا لهؤلاء اللاعبين الذين رأينا تصرفات من فينيسيوس في بعض المباريات لا تدل على أنه لاعب من قيمة طينة الكبار. صحيح فنيا هو لاعب موهوب جدا, لكن هناك أمور ثانية وثانوية هي مهمة جدا أيضا بالنسبة للاعب, الأمور الشخصية. على بيريز أو إذا بقي رئيس للنادي, لأن هناك انتخابات, إذا ترشح ريكيلمي وأنريكي ريكيلمي ونافس بيريز على الانتخابات, سوف تكون انتخابات في يونيو القادم. أما إذا لم يرشح أحد حتى يوم الخميس فيبقى بيريز هو رئيس للنادي بالتسكير. على الرئيس الجديد سواء كان بيريز أو غيره أن يعيد هذه المباراة أكثر من مرة ويشاهد ماذا حصل في هذا الفريق.
1: تتحدث عن مباراة الأمس؟
2: نعم, يشاهد ما حصل بهذا الفريق الذي كان يضم نجوما عالميين ولم يحدث هذا الشيء بينهم, نجوم على مستوى كبير جدا, ونجد أن المدرب أن الفريق أن اسم ريال مدريد هو فوق الجميع. رغم أني من محبي نادي برشلونة لكن مأسف جدا على أن يكون ريال مدريد في هذا المستوى, يبقى كبير من كبار العالم وليس فقط إسبانيا هو ريال مدريد. إذن بيريز لو استمر أعتقد سوف يعقد العزم على جلب مدرب ينظم بيته من جديد, ينظم لاعبيه من جديد, مدرب لديه القدرة على أن يكون حازم ويعرف من أين تأكل الكتف. هنالك أنباء كثيرة عن أن التعاقد سوف يكون مع مورينيو وعودة جوزيه إلى الدوري الإسباني.
1: هذا أيضا موضوع آخر معقد حسين الناجي, وهناك يعني من معه وهناك من ضده, وديع يعني نستطيع أن نقرأ الأمور. ربما نحت الفرصة نعود لهذا الموضوع, نحت الفرصة لمحمد شحاتة, كيف تقرأ محمد شحاتة الآن هذه الفوضى داخل قلعة ريال مدريد؟
3: بالتأكيد يعني أعتقد هذه الفوضى هتأثر بشكل كبير جدا على الفريق, يعني وإن كان في حديث إنه مسرب يعني إن هناك اتفاق شفهي ما بين الإدارة وما بين جوزيه مورينيو وأيضا هناك حديث أن ركائز التسريبات عن ركائز بالنسبة لجوزيه مورينيو، يعني هناك حديث أن ثلاث ركائز أساسية بالنسبة للمشروع الجديد هي فينيسيوس جونيور كيلي، يعني بابي بيلينغهام. هل جوزيه مورينيو قادر على إعادة إعادة بسط الهدوء والسيطرة مرة أخرى على إذا كان صحيح يعني عملية الاتفاق؟ يعني هل هو قادر مرة أخرى لإعادة الانضباط والسيطرة بالنسبة لغرف خلع الملابس داخل ريال مدريد، أم أن هناك الحديث بقية؟ يعني هذا ما أعتقد أن ما يحدث شيء معيب جدا بالنسبة لواحد من أكبر الأندية في العالم، يعني أن نرى هذا الخلاف، يعني أن يتم قسم الملعب إلى شطرين، يعني لا شيء صعب جدا، يعني لا. بالتالي ده يوضح لك مدى الخلاف المتواجد حتى الآن، يعني ولا حتى الآن الإدارة لم تنجح في عملية احتواء الفريق وتوظيف النجوم في خدمة الفريق حتى الآن. بالتالي هذا هيتوقف على دور المدير وقوة الشخصية بالنسبة للمدير الفني في حالة عدم الاستغناء عن هؤلاء أحد هؤلاء النجمين خلال الانتقالات الصيفيه.
1: طيب، وننتقل مباشره للاستاذ عبد اللطيف بخوش، كيف تتابع ايضا هذه الازمه، وهل ما هو الحل الانسب في المدى القصير؟
4: نعم زميل عاطف، اعتقد ان هناك غياب انسجام بين مبابي وايضا فينيسيوس. اعتقد ان يعني هذا عدم انسجام كما قال الزملاء والكباتن، انه انقسام الملعب شيء معيب جدا الى شطرين كل يلعب على حده. غياب هذا الانسجام تسبب في الأزمة، أعتقد الأزمة أعمق من ذلك. هناك أيضا انهيار دفاعي والإصابات، وأيضا هناك أيضا زميل عاطف، أعتقد أنه موسم صفري كما تصفه الصحافة
1: صحيح لريال مدريد. نعم
4: 25-26 دخل طبعا ريال بطموحات ضخمة مع تعاقدات كبرى مع أسماء لامعة ونجوم من كل العالم، لكن النتائج جاءت عكس التوقعات تماما مع خروج الفريق من البطولة الأوروبية والمحلية بشكل مبكر نسبيا، بينما فقد المنافسة على الدوري الإسباني في الأسابيع الحاسمة. علاوة على ذلك ظهرت مشاكل واضحة، الكثير من المشاكل في غرف الملابس على المستوى الفني والنفسي. مجال الجماهير حتى والإعلام يصفون الموسم بأنه واحد من أكثر المواسم فوضوية في السنوات الأخيرة، يعني لم نعهد أبدا ريال مدريد بهذا المستوى من الضعف والفوضى والمشاكل. نتمنى طبعا أن تصلح الإدارة الفنية، يعني ومحاولة خلق الانسجام النفسي قبل اللعب بين نجوم الفريق للعودة بالفريق إلى ما كان عليه في السنوات السابقة.
1: نعم، ودي هذه لأول مرة يتعرض ريال مدريد لهذه الهزة أو لهذه الردة، يعني مشكلة في رئاسة النادي، مشكلة مدير فني للفريق، مشكلة بين نجوم أو أكبر نجمين بالتحديد داخل الفريق.
0: صحيح، أعتقد أن الأمور ستحل تراتبيا، أولا بالرئاسة. ذكرنا حسين قبل قليل أن هناك المهلة حتى يوم الخميس لمعرفة ما إذا سيكون هناك مرشح في مواجهة بيريس. اصلا هو بيريس كان هناك يعني مرشح اخر هو الذي سيفوز. اعتقد الخميس، يعني اذا تاكد انه الرئيس سيتمكن من اختيار بشكل رسمي مدرب جديد، سيعلن عن ان جوزيه مورينيو سياتي لخلافه اربيلوا.
1: هذا حل المشكله ام تعقيدات المشكله ايضا؟
0: شوف عاطف، هم بحاجه الى مدرب من هذا النوع على الارجح، ولكن نعلم ان مورينيو لديه اساليب احيانا
1: فوضويه ايضا، يعني
0: نعم غريب بعض الشيء، يعني ممكن ان يختار لاعب يقول انا مع مبابي او انا مع فينيسيوس او مع الاثنين، ربما سيضع احدهما على الدكه وهذا لن يكون حلا، أو سيحاول أن يوافق بين اللاعبين. المشكلة كبيرة حاليا، أعتقد أن الجميع هو مسؤول عن ذلك، عن الإدارة لأنها تركت الأمور تصل إلى هذا الحد، لأن في وقت الأوقات عندما كان لديها مدرب مهم كتشافي ألوندو اختارت تتخلى عنه وتضحي به من لأن عدد من اللاعبين لم يوافقوا على أساليبه، ثم اختاروا أربيلوا من أجل أن يكون هناك يعني تهدئة الأمور. كان هناك من الناحية الرياضية نتائج سلبية جدا منذ قدوم أربيلوا، الخروج مبكر من الكأس أمام فريق من الدرجة الثانية، خروج مبكر من دوري الأبطال، أيضا فشل في الدوري، والعام الثاني على تولي ريال مدريد من دون ألقاب. إذا هناك مشكلة نتائج، مشكلة كما ذكرنا أيضا بين اللاعبين، يعني وصلوا إلى حد بعيد، يعني كيليان مبابي ربما تأثر باستبعاده من قبل المدرب، ولكن عندما يأتي هو يذهب أمام الصحفيين
1: ويهاجم
0: قصدا ويهاجم المدرب ويهاجم لاعبيه أو زملائه المهاجمين بالاسم، وهذا يعني ذهبت الأمور بعيدا جدا. يعني قال المدرب قال لي أصبحت أنت المدرب المهاجم رقم 4 خلف فينيسيوس وغونزالو وماستانتوني، وذكره ثلاثة، وقال في الأخير أنا سأعمل من أجل أن أتحسن وأصبح أفضل من وذكرهم من جديد فينيسيوس وماستانتوني وغونزالو. ربما تمر الأمور لو ذكر فقط ماستانتوني وغونزالو، ولكن عندما يذكر فينيسيوس أيضا هناك تحدي. رأينا أمس الهدف الوحيد لريال مدريد ضد إشبيليا، هدف فينيسيوس من تمريرة من رأسية من مبابي، ولكن مبابي على ما أعتقد ارتكب خطأ لأنه ضرب المدافع بكوع يده ليس عن قصد، ولكن هناك خطأ. ولكن عندما سجل فينيسيوس هذا الهدف المهم في النهاية بالنسبة له، كان هناك احتفال، ولكن احتفال عادي بسيط، وكأن يعني لم يكن هناك احتفال ثنائي بين من سجل ومن مرر أيضا كما يحصل في العادة، وهذا طبيعي. يعني هناك خلاف، هناك مشاكل، حصلت المشكلة التضارب بين تشواميني وفيلفيردي، واحد مؤيد لمبابي واحد مؤيد لفينيسيوس. رأينا الآن الصحف الإسبانية تتحدث عن مشاكل في غرف الملابس بين اللاعبين، هناك من ينتقد الآخر، هناك شجارات، هناك مشاكل فيما بينهم. وعندما تتحدث الصحافة يعلم حسين وزملاء يعلمون، عندما يتحدثون بهذه الطريقة، عندما تصل إلينا بالأحرى معلومات بهذه الطريقة من الداخل، دائما هم وكلاء اللاعبين، يعني يجب أن نعترف وكلاء اللاعبين الذين يتصلون بنا ويقولون هذا ما حصل، وعندما يتصلون لأنهم لديهم فكرة أو يريدون أن ينتقبوا من فلان أو من فلان. يعني من الواضح الآن أن وكلاء أعمال اللاعبين الذين هم في تخاصم مع مبابي هم الذين يتصلون بالصحافة ويعطون بعض الأخبار، بعض المعلومات منها صحيحة منها غير صحيحة، ولكن هناك معلومات كثيرة حاليا يعني تتداول بها الصحافة الإسبانية.
1: وهذا المؤسف محمد شحات حتى نطوي هذا الملف، يعني تصفية الحسابات بين اللاعبين وبين وكلاء اللاعبين، ويعني أصبح نظام فتوات الآن داخل ريال مدريد. يعني في جملة كيف حتى نطوي هذا الملف وننتقل لملفات أخرى برأيك؟ يعني شيء مؤسف ومحزن أن يصل النادي لهذا المستوى.
3: ولكن أعتقد أن السبب الرئيسي في وصل إليه النادي هو الإدارة الفنية بالنسبة للنادي، وخصوصا المدير الفني يعني أو الكوتش بالنسبة للفريق، والسبب الرئيسي في عدم قدرته على إدارة هؤلاء النجوم، وده كان سبب رئيسي فيما وصل إليه الفريق.
1: يعني جميل. حسين الناجي، من الأكيد أن جوزيه مورينو غير مرحب به في أسبانيا، ليس في ريال مدريد فقط.
2: الآن الوضع يختلف. عندما ضحت الإدارة بتشابي ألونسو، لأن الموسم كان بدأ الموسم ولا يستطيعون التخلي عن اللاعب الفريق، لذلك ضحوا بتشابي ألونسو بالمدرب حتى يستمر الفريق ويبقى اللاعبون. أما الآن هنالك فرص كثيرة، هنالك وقت موجود لبيع بعض اللاعبين، للتخلي عن بعض اللاعبين، لتغيير كثير من الأمور داخل النادي. إذن المدرب الجديد سواء كان مورينيو، ولو أنا لا أحب أن يأتي مورينيو إلى ريال مدريد، لأن مورينيو سوف يكون سيميوني آخر، سوف يلعب بطريقة سوف يبحث عن الفوز بكل طريقة، سواء كانت حافلة أو كانت باص أو كانت بأي شيء. الآن هو يبحث عن الفوز، لذلك هو متعطش للفوز، يريد يرجع النادي إلى الفوز. ولو سجل هدف فوق يعمل طريقة الدفاعية هذه المقيتة. أنا أكره المدرب، لا أقول الجمال، كلمة جمال لا تطلق، أكره المدرب الذي لا يهاجم، المدرب الذي يركن للدفاع. سيميوني ضيع أتلتيكو مدريد رغم أن الفريق يملك جواهر في من اللاعبين، لذلك هو مدرب لا يحب أن يغامر كثيرا. كذلك جوزيه مورينيو هو عاد يريد أن يرجع في ريال مدريد للتتويج والفوز بأي طريقة. رغم ذلك لو جاء مورينيو سوف يغير كثيرا من ريال مدريد، صاحب شخصية لا نقول عفوية، وإنما شخصية هي مركبة، ممكن تجده شديد جدا في بعض المواقف، تجده في موقف آخر هو أبحانون على اللاعبين.
1: يعني ريال مدريد يحتاج لحل المشاكل الحالية حتى يتفرغ لمشاكل جوزيه مورينيو عندما يأتي.
2: هو راح سوف تدخل مشكلة بأخرى،
1: صحيح،
2: وسوف تنحل. إذن النادي بحاجة إلى أن يرجع إلى إلى إلى قوته. كارباخال غادر الفريق، أعلن النادي عن مغادرة كارباخال، ومؤسف كثيرا أن يغادر لاعب كبير مثل كارباخال. المباراة إشبيلية أدى بشكل رائع، وكنت أتمنى أن أجده في قائمة المنتخب الإسباني. كارباخال، وداع كارباخال في هذه الأزمة، كنت أتمنى أن يحصل على بطولة ويودع الفريق. ريال مدريد يعني له الكثير، لأنه ابن ريال مدريد. بالحقيقة ننتظر
1: جميل.
2: وننتظر أولا ما تقول له الرئاسة، وبعد ذلك الإدارة الفنية.
1: إذن فاصل ونعود للحديث عن البطولة الإنجليزية وعن أيضا كأس الاتحاد الأفريقي. مبروك للاتحاد الجزائري رولان غاروس، ثاني البطولات الأربعة الكبرى التي انطلقت. وأيضا سنتوقف مع الإيطالي يانيك سينر الذي توج بدورة روما للماسترز بعد هذا الفاصل.

0: توب سبور، المجلة الرياضية. وديع فيعاني، عاطف علي صالح،
1: وتحية لمازن أيضا خليل في الإشراف التقني، ولجمهور مونتي كارلو الدولي الرياضي. ونواصل مع الزملاء معنا دائما الصحفي والإعلامي الأستاذ عبد اللطيف بخوش. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير.
1: وتحية أيضا لصحفي المحلل الرياضي محمد الشحات. أهلا وسهلا محمد. من القاهرة ومن برشلونة حسين الناجي. مساء الخير مجددا حسين.
3: مساء الخيرات والبركة.
1: إذن ودينا نتحدث عن هذه المباريات، نتحدث عن ربما في إنجلترا. نبدأ بأرسنال الذي سيواجه باريس سان جيرمان في المباراة النهائية في بطولة الدوري، في بطولة الأبطال. سيلعب اليوم. نعم صحيح. أرسنال، وهذه المطاردة بينه وبين مانشستر سيتي الإنجليزي.
4: صحيح، الأمور لم تحسن بعد في الدوري، حسمت في الكأس يوم السبت، نهائي كأس الاتحاد. فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف ليلة شيء، معنى أن مانشستر سيتي حقق حتى الآن ثنائية الكأسين في إنجلترا، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وباستطاعته ما زال سيتي
1: لقب الدوري
4: طبعا لتحقيق ثلاثية للمرة الثانية في تاريخه. سيكون هناك أولا نهاية المرحلة 37 الأخيرة، اليوم أرسنال ضد بيرنلي، وغدا بورنموث ضد مانشستر سيتي، ثم المرحلة الأخيرة يوم الأحد المقبل. أرسنال كي يتوج سيكون بحاجة إلى أن يفوز بمبارتين، إذا فاز بالمبارتين سيتوج. سيتي عليه أن يفوز بالمبارتين، وأيضا أن ينتظر تعثر أرسنال في إحدى المبارتين. من الصعب أنا أتوقع تعثر الليلة لأرسنال ضد بيرنلي، الفريق الذي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة، والذي هبط منذ الآن إلى الدرجة الثانية.
1: وهذه أخطر الفرق يا وديع في الدوري الإنجليزي. عودتنا دائما الفرق التي ستهبط أو هبطت فعليا إلى الدرجة الثانية أو الثالثة حتى تستطيع أن تهزم فرق الصف الأول.
4: صحيح، هذا يحصل. على كل حال هذا هو الوضع. نعم. في إنجلترا حاليا.
1: إذن أبدأ معك محمد شحاتة هذه المرة.
2: بالتأكيد يعني أرسنال في حاجة للفوز في مباراتين دون النظر لنتائج الآخرين. نعم. أعتقد إذا أراد الفوز وتحقيق اللقب عليه ألا ينتظر هدايا من الآخرين، يعني عليه أن يفوز في مباراتين، ومتوقع فوز اليوم بشكل كبير جدا، ومباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس أعتقد برضو فيها حديث كبير، بسبب هناك في إعارة لاعب من أرسنال إيزي في بداية، هناك نص في العقد ينص في حالة فوز أرسنال ببطولة الدوري يتحصل كريستال بالاس على 10 مليون استرليني، وبالتالي هل هذا سيعطي عملية، هل كريستال بالاس سيلعب بعملية بهدوء تام أم سيكون هناك أمور أخرى، يعني خصوصا في حديث عن هذه الواقعة الآن في إنجلترا.
4: صحيح، بالإضافة إلى أن خصم مانشستر سيتي الأخير سيكون أستون فيلا الذي من جهة ضمن المشاركة الموسم المقبل في دوري الأبطال، ومن جهة أخرى يوم الأربعاء يعني بعد غد سيخوض نهائي اليوروبا ليج، الدوري الأوروبي، هي المسابقة القارية الثانية. هناك الأولى طبعا بين باريس سان جيرمان وأرسنال في الثلاثي من الشاري، ولكن قبل ذلك يوم الأربعاء نهائي الدوري الأوروبي بين أستون فيلا وفريق فرايبورغ الألماني. إذن أستون فيلا سيخوض نهائي الكأس الأوروبي، ثم ربما سيأتي لمواجهة سيتي مع لاعبين بدلاء في نهاية الأسبوع.
1: إذن حسين الناجي، كلمة ربما عن أرسنال والصراع مع سيتي في الأمتار الأخيرة.
3: رغم حبي واعتزازي وتقديري للمدرب الكبير غوارديولا، لكن أتمنى أن يحقق الأرسنال هذه البطولة. الأرسنال فريق كبير، أرتيتا مدرب يستحق الاحترام، يستحق التقدير. أتمنى أن يفوز في هذه المباراتين ويكون بطلا للدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي لديه أيضا فريق كبير، مباراتين ليست بهذه الصعوبة. كذلك الدوري الإنجليزي مثلا مباراة أرسنال ضد بيرنلي لاعبو فريق بيرني يريدون أن كل لاعب يريد أن يثبت نفسه ويجد فريق يلعب فيه في الموسم القادم. لذلك لا ننظر أن الفريق انتهى خلاص هبط إلى درجة الشامبيونشيب، لكن اللاعبون سوف يبذلون جهدهم حتى يحصلون على عقود مستقبلية للبقاء في الدوري بريمير ليج في الدوري الإنجليزي. لذلك المباراة سوف تكون صعبة جدا على أرسنال. أما المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس، أعتقد أن لا أمور مادية ولا أمور تخص اللاعبين، عندما ينزل الفريق عن أرض الملعب أعتقد سوف يكون الأداء أداء جميل، سوف لن يؤثر على مهما حصل النادي من مبالغ إذا فاز الأرسنال بالدوري الإنجليزي. أعتقد أن المباراة سوف تؤدى بصورة جيدة جدا، وسوف الفريقين يدافعون عن شعار فريقهم.
1: إذن نختم مع هذه المباراة، اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بكأس الاتحاد الأفريقي على حساب الزمالك المصري. المباراة ستكون بين عبد اللطيف بخوش ومحمد شحاتة في القاهرة. وديع،
4: صحيح، أذكر فقط بسرعة، الزمالك كان اتحاد العاصمة كان فاز على أرضه بهدف لا شيء الأسبوع الماضي. مباراة العودة في القاهرة الزمالك يفوز بنفس النتيجة، لم يكن هناك تمديد، ركلات الترجيح مباشرة. أول خمس تسديدات سجلت كلها
1: كاملة للفريقين،
4: صحيح، في المجموع ثمانية، كل فريق سدد ثمان مرات. الزمالك أهدر الركلة التسديدة الأخيرة، سجل إذن سبع مرات من أصل ثمانية، اتحاد العاصمة ثمان مرات، ومحمد شحاتة هو الذي أهدر كما قلنا الركلة الأخيرة. ليس أنت محمد شحاتة.
1: محمد شحاتة يعني فعلا صدمة لأنصار فريق الزمالك هذا الخروج، وخاصة المباراة النهائية في القاهرة.
2: بالتأكيد كان في أمال كبيرة جدا بالنسبة لجماهير الزمالك، أن الزمالك يستطيع هذا الموسم في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة بالنسبة لهذا الفريق، يعني من مشاكل متعلقة بالأمور المالية، إيقاف القيد، تغيير مدربين، مشاكل عديدة بيمر بها إسكواد، بيواجه العديد من المشاكل يعني. وبالتالي الجميع بالنسبة لجماهير الزمالك كان بيمني الناس، شفنا حشد جماهير يعني وصل إلى 60,000 وأكثر
1: عدد
2: في
1: كبير
2: مظبوط خلف هذا النادي يعني. ولكن مباراة كانت مخيبة للأمال يعني، الزمالك لعب أفضل عندما لعب في الجزائر، لعب بشكل أفضل مما لعب في القاهرة، بالرغم من إحرازه الهدف الأول في أول خمس دقائق. كان من المفترض أن يكون هناك عملية ضغط أيضا على فريق اتحاد العاصمة، ولكن اتحاد العاصمة كان الأفضل في مباراة العودة في القاهرة. كانت هناك عملية حزن شديد جدا بالنسبة لجماهير الزمالك. الزمالك كان أمام مفترق طرق، سواء عملية التتويج بالكونفدرالية وأمامه مباراة صعبة فاصلة في الدوري المصري. بالتالي كان أسبوع مهم جدا بالنسبة للزمالك، يعني كان يقدر من خلاله يحقق بطولتين يعني.
1: نعم،
2: ولكن
1: تبخر الحلم
2: ولكن في انتظار أيضا عملية الجولة الأخيرة في الدوري المصري، في حالة فوزه سيتوج بطلا للدوري المصري يعني.
1: إذن
2: في
1: انتظار تتويج إذن آخر أو تتويج يعوض الزمالك في هذه الخسارة. عبد اللطيف بخوش أمام اتحاد العاصمة.
5: أولا نقول لزميلي والجماهير المصريين الذين نحبهم طبعا هارد لك، ونقول مبروك لاتحاد العاصمة. أنا أعتقد اتحاد العاصمة أدى موسم أولا ممتاز جدا في الجزائر، يعني خلال كل الموسم، حيث توج في الشهر الماضي بلقب الجزائر كأس الجزائر أمام شباب الوزداد. طبعا اتحاد العاصمة من الفرق العريقة جدا في الجزائر، على غرار مولودية الجزائر وبالوزداد وهنا شباب القبائل وغيرها من الفرق التي تعودت على المسارح الإفريقية أو العربية في أداء البطولات والفوز بهذه البطولات. نذكر أن اتحاد العاصمة فاز بالمرة العاشرة في كأس الجزائر. أعتقد أنه الفوز باللقب الإفريقي هنا هو تكملة واستكمال لمشواره هذه السنة. طبعا أنا المباراة كانت أعتقد متكافئة، رغم أن الاتحاد أدى مباراة ممتازة أمام الفريق
1: ألف. نعم، ألف ألف ألف مبروك عبد اللطيف بخوش، وتحياتي وإلى اللقاء. وأيضا نحيي محمد شحاتة من القاهرة، إلى الأسبوع القادم كابتن محمد شحاتة.
2: شكرا شكرا شكرا
1: شكرا. وسنعود لحسين الناجي أيضا مع قصص ريال مدريد، ولا ندري إن كان الأسبوع القادم سيكون سيد جوزيه مورينيو قد حل في القلعة المدريدية.
4: هذا ممكن، هو يدرب حاليا فريق بنفيكا. فقط نعم. كلمة سريعة عن بنفيكا، ثالث الدوري البرتغالي، ولكن طوال الموسم لم يخسر أي مرة، فاز تعادل أكثر من مرة، لم يخسر أي خسارة طوال الموسم في الدوري البرتغالي، ولكن مع ذلك أنهى في المرتبة الثالثة.
1: إذن فاصل وننتقل لملاعب رولان جاروس، إلى التنس، وأيضا إلى دورة روما التي انتهت بتتويج سينر الإيطالي بطل هذه الدورة. وقبل ذلك ألعاب القوى مع زميل ودي عبد النور من بيروت.
0: توب سبور مونتي كارلو الدولية.
1: من ملاعب رولان جاروس نستقبل أيضا وديع عبد النور في هذه الأجواء.
4: صحيح، أهلا وسهلا بك وديع عبد النور. تريد أن نبدأ بألعاب القوى أو بالتنس؟
1: بالتنس.
4: نبدأ بالتنس. نبدأ بالتنس. دورة روما التي انتهت أمس بالنسبة للرجال، تتويج جديد ليانيك سينر، مهم جدا بالنسبة للاعب الإيطالي الأول عالميا، أول لقب له في روما وأول لقب لإيطالي في روما منذ 50 عاما. أدريانو باناتا قبل 50 عاما كان توج بدورتي روما و رولان جاروس في نفس العام. بعد ذلك لم نرى أي إيطالي يفوز لا في رولان جاروس ولا في روما. تحدث عن دورات الرجال بطبع، لأن كان هناك فائزات من الإيطاليات في الدورتين. إذن منذ أيام أدريانو باناتا لم يفوز أي إيطالي، ونرى سينر الآن باستطاعته أن يفوز بدورة رولان جاروس. بالنسبة لروما، كان التتويج 29 له في تاريخه، كان التتويج 5 له هذا العام، وخمسة ألقاب من ماسترز 1000، أي البطولات الأكبر بعد بطولات الجراند سلام، 4 بطولات جراند سلام كما نعلم، أستراليا، رولان جاروس، ويمبلدون، الولايات المتحدة. بعد ذلك هناك بطولات ما يسمى بالماسترز 1000، 5 بطولات هذا العام وفاز بها كلها. إذن يانيك سينر إن كان في إنديان ويلز، في ميامي، في مونتي كارلو، في مدريد وفي روما، وإذا أضفنا دورة باريس التي كانت آخر دورة للماسترز 1000 من العام الماضي 2025 كان فاز بها، إذن يفوز بآخر 6 دورات من دورات الماسترز 1000 بالنسبة ليانيك سينر في غياب كارلوس ألكاراز. نعلم أن المنافسة الآن لدى الرجال في التنس، في عالم التنس، كانت بين هذين اللاعبين، وتتذكر جيدا نهائي رولان جاروس العام صحيح. الماضي الذي استغرق أكثر من 5 ساعات تمام. بين البطلين، فاز على أثر ذلك ألكاراز، ولكن ألكاراز غائب حاليا بسبب الإصابة، سيغيب أيضا عن بطولة رولان جاروس بسبب الإصابة.
1: على ذكر نادال، يعني دائما كان أحيانا يغيب على رولان جاروس أيضا بسبب الإصابات المتراكمة،
4: فاز 15 مرة
1: دلوقتي. نعم تماما.
4: بالنسبة لرولان
1: جاروس ودي انطلقت البطولة، نعم، لا توجد نتائج كبيرة حتى الآن.
4: لا، هي البطولة بحد ذاتها تنطلق يوم الأحد، سنكون نعم. هناك بالطبع بمناسبة الانطلاق، سنكون من هناك مباشرة. وهذا الأسبوع هناك التصفيات التي بدأت اليوم لدى الرجال ولدى السيدات، هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة، لاعبين مهارات عالية. رأينا مساء البلغاري ديميتروف، وهو من بين أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، يشارك الآن في التصفيات، لم يعد لديه المستوى الكافي للدخول مباشرة في البطولة. 128 لاعب في البطولتين، إن كان لدى الرجال ولدى السيدات.
1: التصفيات
4: مهمة جدا فقط بالنسبة للرجال، سنتابع هناك عدد من اللاعبين العرب، لا سيما اللاعبين التونسيين عزيز دوغاز ومعز الشرقي الذي سيلعب اليوم، كنا استضفناه معز الشرقي قبل بضعة أشهر هنا، سيواجه الأسترالي برنارد توميتش، وأيضا شاب واعد جدا فرنسي اسمه دانيال جاد، ولكن هو من أصل لبناني، يبلغ 17 من عمره، حصل على دعوة من أجل المشاركة في التصفيات، ومباراته انتهت قبل قليل بفوزه على اللاعب البريطاني دانيال إيفانس، لاعب مخضرم سبق أن كان بين 50 الأوائل قبل عامين ربما، يفوز عليه 6-4 6-4، يتأهل إلى
1: كم عمره تقريبا؟
4: 17 سنة. نعم. يتأهل إذن إلى الدور الثاني من التصفيات. هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للسيدات أيضا نفس الشيء.
1: من نتابع هذا في هذه النسخة وديع من السيدات؟
4: من السيدات سنتابع بطبع الأفضل عالميا، الأولى هي أرينا سابالينكا، لم يسبق لها أن فازت على في رولان غاروس، هي ليست متخصصة بشكل خاص بالبطولات على الأرضية الترابية. سنتابع إيغا سفيونتيك التي فازت 4 مرات على ما أعتقد في رولان غاروس، ولكن مستواها تراجع الآن. سنتابع كوكو غوف، هي حاملة اللقب، وأن رأيناها تهزم في نهائي دورة روما يوم السبت أمام تحديدا يلينا سفيتولينا الأوكرانية زوجة غايل موفيس الفرنسي العائدة بقوة بعد الأمومة. هي كانت بين الأوائل قبل بضعة سنوات، كانت حتى أولى عالميا، لم يسبق لها أن فازت بدورات الجراند سلام، ولكن تعود بقوة الآن. رأيناها تفوز بروما وتفوز على كان في ربع النهائي نصف النهائي والنهائي على 3 لاعبات من بين الأفضل 5 لاعبات في العالم. إذن هي أيضا جاهزة لأن تواجه الجميع، كذلك أيضا يلينا ريباكينا. ربما الدورة أكثر مفتوحة أكثر لدى السيدات من الرجال، ولكن يبقى لدى الرجال كما ذكرنا سينر هو المرشح الأول مع صعود، سنتحدث ربما عن ذلك في الأسابيع المقبلة. التنس الإيطالي بشكل استثنائي بعدما غاب لعشرات السنوات الرجال الأول عالميا، يانيك سينر هو إيطالي أيضا، بين العشرين الأوائل هناك 4 إيطاليين مع موسيتي 11، كوبولي 12، ودردري 16 الذي كان في نصف نهائي روما. إذن التنس الإيطالي سنتحدث عنه أيضا بالتفاصيل في الأسابيع المقبلة.
1: ووديع عبد النور، يبدو أن لديك كلمة، عندي إحساس أنه ستشارك بكلمة وديع في عاني في هذا الموضوع الشيء.
6: لم يترك مجال للحديث،
4: تحدثت عن كل شيء.
1: نعم
6: تقريبا كل شيء. كنا تحدثنا سابقا عن المدرسة الإيطالية وكيف تتطور،
4: تحدثت عنها معك،
6: وعلينا أن نضيء دائما على أن هناك برامج موجهة للتلاميذ، قناة تلفزيونية خاصة لتفعيل ذلك. ولكن كما ذكر وديع بالنسبة لمنافسات الرجال، الأمور تبدو أحيانا ضبابية باعتبار أن بطولة الجراند سلام هي الفوز ب3 مجموعات من 5، وهو ما يجعل بعض الإنهاك، وخصوصا أن مثلا سينر عانى أخيرا بعد كل هذه المسيرة المظفرة، عانى أخيرا في نصف النهائي وفي ربع النهائي في إيطاليا، لكن حاليا الطريق ممهد أمامه. سننتظر من سيكون، ولا ننسى أن هناك جوردي الجديد، وهو يلقب بالكراز الجديد أو نادال الجديد، وهو لاعب خضار، جوردي خضار، وهو لاعب إسباني يعني مراهق أو في بداية مسيرة صعوده، ويؤمن له أن أو يتنبؤون له بمستقبل زاهر خصوصا على الملاعب الترابية.
4: ممتاز. ودي عبد النور معك، سنتحدث أيضا عن الألعاب القوى، الموسم انطلق، موسم بطولات الكبرى، هي تسمى الدوري الماسي. كان المفترض أن تنطلق من الدوحة من قطر، ولكن البطولة هناك تأجلت إلى موعد آخر لاحقا هذا العام بسبب الوضع في الخليج، منطقة الخليج. البطولة تنطلق مع أيضا مواجهات استثنائية نتوقعها، لا سيما في سباقات السرعة لدى الرجال.
6: وديع بالفعل موسم الجوائز الكبرى، الجوائز الكبرى والدوري الماسي 17 لقاء سيكون، بدأت في السبت الماضي في جيجياو في الصين، تليها جولة أخرى السبت المقبل في جيامان، هناك جولتان عربيتان، الرباط في 31 من الجاري، والدوحة التي رحلت إلى 19 حزيران يونيو المقبل بسبب كما ذكرت أوضاع القائمة في منطقة الشرق الأوسط. النهائي طبعا سيكون في بروكسل، لكن ما يميز الموسم الحالي أن الدوري الماسي لن ينهي موسم ألعاب القوى الصيفي إذا صح التعبير، باعتبار أن الاتحاد الدولي كان أطلق في التشرين الأول 2 نوفمبر 2024 بطولة سميت ببطولة الألتيميت شامبيونشيب، أو هي قمة المنافسات، وربما جاء ذلك ردا على ما كان أطلقه ولم يكمل به العداء مايكل جونسون بما يسمى الجراند سلام والجوائز النقدية التي يسيل لها اللعاب. لكن الجائزة أو هذه الدورة أو

0: التصنيف السنوي المعتمد وفق النقاط الممنوحة، والتي في ضوء ذلك ستجمع أبطال عالميين أصحاب أفضل مراكز أفضل إنجازات والأبطال الأولمبيين الذين كانوا قد يشاركوا.
1: فقط كلمة ودي عبد النور قبل أن ننهي هذا البرنامج بدقيقة. بالنسبة لهذا الصراع بين جوت ولايلز، جميع يتحدث عنه الآن،
0: هو صراع لا نستطيع أن نضعه في إطاره الفني باعتبار أن مستوى جوت لا ليس في مستوى نو لايلز أو عتاد سباقات السرعة في 100 و200 متر، لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت لينمو أكثر. هو كان تدرب مع الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وهناك لقاء بينهما ستجمعه زغرب في 24 أي الأسبوع المقبل في 26، قد يكون لقاء استعراضيا فيه على مسافة 150 مترا. طبعا هذا في إطار الترويج، في إطار التسويق، وفي إطار رفض الأنظار والجذب لموهبة صاعدة ولبطل يحمل 4 ألقاب عالمية ولقب أولمبي.
2: شكرا وديع عبد النور.
1: شكرا شكرا لك. سنتابع هذا الصراع بين جوت الأسترالي ونوالايس الأمريكي.
2: إذن الأسبوع القادم وديع، وتحية لمازن في الإشراف التقني ولكل المستمعين أينما كانوا.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في زحلة 103.3 FM.
2: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب. إسرائيل تهاجم عشرات المواقع في جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية، أسطول الصمود المتجه لغزة، وتصف الخطوة بالقرصنة. وخطف أكثر من 46 شخصاً معظمهم أطفال في هجوم على مدارس بجنوب نيجيريا، كما أعلنت رابطة مسيحية محلية.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. غدات تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال طهران. أعلنت إيران أنها ردت على المقترح الأمريكي جديد بهدف إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من التقارير

0: الإعلامي التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. وفي موضوع متصل، أدانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب مراقبين. الميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية. هذه التحديثات ينقلها من بغداد باسل محمد.
1: في أول تحدي جدي لرئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، هددت الفصائل العراقية بمهاجمة السعودية إذا شنت غارات داخل الأراضي العراقية. معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن رسالة سعودية وصلت وزارة الخارجية العراقية تضمنت تهديدا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ردا على ما سمته الرسالة السعودية هجمات إرهابية قادمة من العراق تستهدف بنى تحتية سعودية. وفي مؤشر على تأثير التوتر السياسي بين بغداد والرياض، لم يتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد، واكتفى بإرسال برقية تهنئة. وحسب مكتب رئيس الحكومة العراقية، الزيدي بعث بتطمينات إلى السلطات السعودية بأنه لن يسمح بشن هجمات ضد السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. المجلس السياسي السني يعتزم إرسال وفد إلى الرياض لمنع أي تصعيد سياسي في العلاقات العراقية السعودية. ومنذ نحو شهر جمدت الحكومة السعودية اجتماعات دورية لمجلس التنسيق العراقي السعودي المعني بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
0: نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبالة قبرص لعدد من السفن المنضوية ضمن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة، والذي انطلق من تركيا الأسبوع المنصرم. أنقرة وصفت العمل بالقرصنة. ويحدث هذا فيما بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال وصفتها بالإبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع وكذلك في الضفة الغربية المحتلة على السواء. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، مشيرا إلى لأنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا للحزب، وسط ترقب حول إمكانية نجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات اللبنانية نحو تثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب على بلاده. من بيروت نقول نصيف.
2: فيما من المفترض أن يسري التمديد الثاني لوقف النار منذ منتصف ليل الأحد الاثنين، عملا بما تقرر في جولتي المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، بدا حتى ساعات الظهر أن وقف النار سراب. الغارات الإسرائيلية تواصلت على قرى الجنوب في دير حامص وحروف والدوير وكفر تبنيت وتبنين ومجد السلم ودير الزهراني، وكلها تقع خارج المنطقة الصفراء المحتلة، ما يشير إلى مضي إسرائيل ليس في رفض وقف النار فحسب، بل في تدمير البلدات والقرى جنوب نهر الليطاني كله، صعودا إلى حدود نهر الزهراني وإخلائها من السكان تماما، على نحو يمكنها من إنشاء منطقة عازلة هي المنطقة الصفراء وأخرى تعلوها غير مأهولة، ما يضع نتائج مفاوضات واشنطن في مهب الريح، رغم أن ثمة موعدا مضروبا لبدء مسار أمني في 29 من هذا الشهر تحضيرا لترتيبات أمنية تنهي حرب الجنوب. ورغم الاتصالات التي أجرها لبنان الرسمي في الساعات المنصرمة لضمان سريان وقف النار، إلا أنها لم تجدي معكس يقينا رسميا لبنانيا بأن إسرائيل تريد جولات التفاوض المباشر تحت النار، وفي الوقت نفسه إبعاد حزب الله ومسيراته نهائيا إلى شمال نهر الليطاني على أنه منطقة حدود الاحتلال الإسرائيلي. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو، الدولية.
0: خطف 46 شخصا معظمهم من الأطفال خلال هجوم استهدف 3 مدارس في جنوب غرب نيجيريا الأسبوع الماضي بحسب ما أعلنت رابطة مسيحية الاثنين. وعمليات الخطف وقعت في شمال البلاد في نيجيريا، حيث يشتد النزاع ضد الجماعات المتمردة والتمرد الجهادي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
3: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، وفي هذا الأسبوع الجديد الذي سأقدم لكم فيه مواضيع جديدة تتعلق بصحتكم، نسهر فيها على صحتكم. اليوم سنسهر على صحة عيونكم مع دكتور عماد حكيم، يشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. إذن دكتور عماد حكيم هو استشاري في طب العيون، اختصاصي في جراحة إزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر في مستشفى براكير للعيون في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه سنفتح الملف التالي: هل يمكن تأخير أمراض العين المرتبطة بالعمر؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن التركيب الجيني المشترك لثلاثة من أمراض العين المرتبطة بالعمر. وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عواشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا للتنسيق لحلقة اليوم ولحلقات الصحة المستدامة. نتابع مسابقتنا مع دكتور عماد حكيم. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم في فيديو لاحقا، فيديو دائما من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا، شكرا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة. تحية لك لسلافة، لكل مستمعين أينما كانوا. أذكرهم بأنهم يستطيعون المشاركة في الحلقة اليوم وطرح الأسئلة على دكتور عماد حكيم في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، وسأطلب منك دكتور عماد حكيم التعقيب عليها: العين لا تشيخ وحدها، بل تكشف عن شيخوخة الجسد كله. ما رأيك أنت؟
1: سلام مدام فنيت، أهلا وسهلا فيك. هلا فينا نقول العين مثل أي عضو في الجسم تتغير مع العمر، والأكثر شيء هو بيتغير هي العدسة داخل العين اللي تفقد شفافيتها ومرونتها مع الوقت. ففي أمراض طبعا الأمراض الداخلية مرتبطة مع العين بتزيد من شيخوخة العيون مع تقدم العمر.
0: نعم، إذن طبعا شيخوخة الجسد تؤثر على شيخوخة العين، وكما قالت تمام. المقولة العين لا تشيخ وحدها، بل تكشف عن شيخوخة الجسم كله. وفي البداية دكتور عماد حكيم، ياريت تخبرنا ما الذي يحدث بيولوجيا داخل العين مع التقدم في العمر؟ أي أجزاء تتأثر أولا، العدسة الشبكية، العصب البصري، أم الجسم الزجاجي؟
1: هلا مع تقدم العمر بتزداد احتمال الإصابة بعدة مشاكل، بين أبرز منشوفها نحن مع تقدم العمر هي المياه البيضاء أو السد، أو اللي نسمع عنها الكاتاراكت، اللي هي بتكون تعتم فينا نقول تدريجي في عدسة العين. المرض أكثر شيء بيلاحظ تشوش بالنظر، ضعف بالرؤية الليلية، انزعاج من الإضاءة، أو حتى بيحسوا إنه النظارة ما عاد تنفع مثل قبل. وفي أمراض تانية مثل المية الزرقاء أو الجلوكوما اللي هي بتتصاحب مع ارتفاع ضغط العين، اللي بتقدم لحضرتك زكاتي لتليف العصب البصري، فهي منها كمان بتزيد يعني احتمال إصابة المية الزرقاء مع تقدم العمر. وطبعا الوراثة هو يعني جزء كمان مهم بهالموضوع. والشيء ممكن نضيف عليه هو الضمور المرتبط بالعمر اللي بيأثر على مركز الشبكية اللي بنسميها نحن الماكولا أو لطخة الصفراء بالعربي، اللي مسؤولة عن مركز الرؤية. كمان هي تتغير مع تغير العمر، بصير فيها ضمور بالخلايا. هي أكثر شيء بنشوفها بالشيوع عند الأعمار اللي بتفوق 65-70، يلي بيصير معه شيء اسمه الماكولا ديجنريشن.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور عماد حكيم. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن التركيب الجيني المشترك لثلاثة من أمراض العين المرتبطة بالعمر.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت أبحاث حديثة في طب العيون إلى تطور مهم في فهم أمراض العين المرتبطة بالعمر، حيث لم تعد هذه الأمراض تفهم كحالات منفصلة فقط، بل كجزء من عملية شيخوخة بيولوجية أوسع تشمل العين والجهاز العصبي والأوعية الدموية. وفي هذا السياق نشرت مجلة أوفتالمولوجي ساينس عام 2025 دراسة جينية واسعة أجراها فريق بحثي دولي اعتماداً على قواعد بيانات وراثية ضخمة، من بينها يوكي بيو بانك في بريطانيا. وحللت الدراسة ثلاثة من أكثر أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر: التنكس البقعي، المياه البيضاء، والجلوكوما. ووجدت أن هناك عوامل وراثية ومسارات بيولوجية مشتركة بينها، وتشير النتائج إلى أن هذه الأمراض قد لا تكون منفصلة تماما كما كان يعتقد سابقا، بل ترتبط ببعضها عبر آلات شيخوخة مشتركة داخل أنسجة العين. وأخيرا تقترح الدراسة أن هذا الفهم الجديد قد يغير مستقبل طب العيون من مجرد علاج كل مرض على حدة إلى التفكير في استراتيجيات أوسع تهدف إلى إبطاء شيخوخة العين نفسها قبل تطور الأعراض.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور عماد حكيم، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل فعلا طب العيون سيغير نظرته إلى علاج أمراض العين المرتبطة بالعمر؟
1: هلا طب العيون فينا ناخده بشكل عام، هو عم يتطور بشكل سريع جدا، يعني مثلا أمراض أو علاج فنقول قصر النظر بالليزك أو بتبديل عدسات العين. فطب العيون عم يتقدم بشكل فعلا سريع، يعني في كل سنة عن سنة عم نشوف أبحاث جديدة، دراسات جديدة. وهالدراسة اللي حضرتك ذكرتيها تفتح يعني مثل ما أقول باب مهم لنفهم أمراض العيون المرتبطة بالعمر قبل ما نشوف إنه المية البيضاء أو الجلوكوما أو التنكس البقعي كأمراض منفصلة. يعني في توجه علمي إنه بيشوف إنه ممكن تشترك في آلية شيخوخة واحدة داخل العين، وهذا الشيء ممكن يتطور مع المستقبل لحتى يساعد في تطوير علاجات الوقائية اللي بتستهدف صحة العين بشكل شامل، وليس إنه فقط إنه نعالج الأعراض من بعد ظهورها. هذا الوقت بده لسه تطور يعني علمي أكثر وبحوث أكثر بتخص بهذا الموضوع.
0: شكرا لك على التعقيب دكتور عماد حكيم. نعود إلى صلب موضوعنا، ونود أن نعرف منك لماذا يشيخ نظر بعض الأشخاص بسرعة بينما يحتفظ آخرون برؤية جيدة حتى في سن متقدمة؟
1: هل هي في عامل مهم كتير أنه هل الإنسان هو أو الشخص، يعني فينا نقول مع تقدم لما في عنده أمراض تانية مثل أمراض الكوليسترول، ضغط الدم، وأهم مرض يلي هو بيساعد أو فينا نقول بيساعد بظهور المي البيضاء أو أمراض الشبكة هو السكري.
0: نعم.
1: اللي هو الأكثر شيء شيوعاً نحن منشوفه. فالناس حتى الشباب المصابين بالسكري أو عندهم مانهم مضبوط السكري بشكل جيد عندهم، ففي عندهم ظهور أمراض بالعيون أسرع فينا نقول من الناس اللي ما عندهم أمراض داخلية مزمنة.
0: نعم. إذن إلى أي مدى تلعب الجينات دورا مقارنة بنمط الحياة؟ لنفرض أنه عندنا جينات تؤهبنا للإصابة بأمراض في العين، ولكن ماذا عن نمط الحياة الذي قد يحمينا إذا ما اتبعناه بطريقة سليمة؟ ما رأيك أنت؟
1: ما هو تمام. هالاثنين هن العامل الوراثي والأمراض المزمنة الداخلية مثل ما ذكرنا مرض سكري، ضغط الدم، الكوليسترول، هي اللي بتأثر على العيون بشكل مباشر. يعني طبعا هلأ فينا نقول الحياة الحديثة ضافت كمان أكيد عوامل تانية لحتى لأمراض العيون، مثل ما فينا نقول استخدام الطويل للشاشات والآيباد والتليفون اللي هي أكثر شيء طبعا الشباب، جيل الشباب أو المراهقين أو حتى الأطفال بيستعملوها ساعات طويلة كتير.
0: نعم.
1: فهي كمان فينا نقول بتزيد من إنه فينا على الدراسات أثبتت إنه الميوبيا أو قصر النظر راح يزيد بالمستقبل بنسبة 60% بالمقارنة في زي نقول مع أيام الثمانينات لما ما كان في استعمال للشاشات موجود.
0: نعم.
1: مثلا قلة النوم والسترس والإجهاد المستمر، التغيرات الهرمونية، طبعا العوامل البيئيه، سوء التغذيه، اللي شرب الماء، وحتى كمان التدخين والتعرض للتلوث، هي كلها عوامل خارجيه اللي موجوده في العصر الحالي، بتضيف كمان عامل اخر لحتى انه لامراض العيون.
0: نعم، لماذا يعتبر التنكس البقعي السبب الاول لفقدان الرؤيه المركزيه لدى كبار السن في دول كثيره دكتور عماد حكيم؟
1: طبعا هذا هو التنكس البقعي او الماكولا ديجنريشن، مرتبط يعني بشكل مباشر بالعمر. حتى اذا فينا نعمل مقارنه ما بين اوروبا والدول العربيه، فينا نقول انه باوروبا فينا نقول بعمره اكثر او الوسط العمري هو متقدم اكثر من الدول العربيه، فكنا نشوف باوروبا الماكولا ديجنريشن اكثر بكثير مما بنشوفها بالبلاد العربيه، بسبب انه عندنا الوسط فينا نقول متوسط العمر باوروبا اكثر بكثير من الدول العربيه. وبسبب شيء ثاني انه يعني اصابه اللدخه الصفراء او تنكس البقع، للاسف انه العلاج هو ببطئ فينا نقول من انه يسيء المرض، بس ما في له علاج كامل او علاج شافي انه نقول هذا العلاج بيشفي من تنكس البقع. هو للاسف حاليا كل العلم تطور لدرجه كبيره، بس ما قدر يوصل لمرحله انه يشفي المرض، ولكن ببطئ المرض وبيحسن الاعراض.
0: نعم، وهل هناك أنواع من التنكس البقعي، وأي نوع أخطر من غيره إذا كان في أنواع؟
1: هلا مو إنه في أنواع، بس فينا نقول في منه إصابات تنكس بقعي هي أمراض وراثية بنلاقي عند عمر الشباب، ولكن هي نادرة ولكن موجودة. ولكن التنكس البقعي الموجود بالأعمار الأكبر اللي هو مرتبط بشيخوخة هو أكثر ما منشوفه، أكثر شيوعاً. وطبعاً في كمان اللي هي إصابة اللدخة الصفراء أو تنكس البقع بسبب مرض السكري، هذا كمان عامل مباشر كتير، ومنشوفه عند مرضى السكري اللي هو مشابه لفينا نقول التنكس البقع بتقدم العمر في فينا نقول في تراجع النظر يعني.
0: نعم، هل صحيح أنه المرض قد يبدأ قبل سنوات طويلة من ظهور أعراضه؟ تنكس البقعي يعني كم سنة قبل ظهور الأعراض من الممكن
1: أن يعني هلأ نحن ممكن في أحياناً منشوف نحن أنه مرضى عنا بيكون أعمارهم فينا نقول ما أنا متقدم كتير بالعمر، منقول في بداية الستين، فمنكون بالفحص نحن الروتيني ممكن نلقون تغير في الشبكية من دون ما المريض يلحظ على الأعراض. فينا نقول حتى تظهر الأعراض بيكون شوي تأخرنا شوي، يعني حتى تظهر الأعراض بالذات إذا كانت تظهر الأعراض بعين واحدة، يبدأ المريض بيشوف مثل تموجات بالرؤية أو انعدام الرؤية المركزية، فبيكون نحن شوي تأخرنا. فهي أحيانا نحن بنشوفها بالسريريا أو بفحص المريض بنشوفها قبل ما تظهر الأعراض عند المريض.
0: نعم، يا ترى هل أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم قادر على اكتشاف تغيرات الشبكية المبكرة بدقة أعلى؟
1: موجود حاليا، ونحن كنا بمستشفى جبنا مثل تجربة كجهاز انه يستعمل الـ AI لحتى يعمل تشخيص كامل للعين، بس بدها لسه، انا برأيي الشخصي انه بدها لسه وقت اكثر للتطور لحتى يكتشف انه هل ممكن هالشبكية او هالصور اللي عملها المقاطع اللي اخذها من العين هل هي فيها عامل ريسك كبير لينصاب بامراض معينة بالعين، بس بفكر انه بدها شوية وقت لسه.
0: نعم، يا ترى لماذا لا يشعر معظم المرضى بأعراض الجلوكوما إلا بعد فقدان جزء من النظر؟
1: لأن الجلوكوما فينا نقول نصنفها لمرحلتين. فينا المرحلة الحادة اللي ممكن يجي المريض لعنا بألم شديد بالعين وتراجع مفاجئ بالعين وأحمرار بالعين لما بيكون ضغط العين مرتفع كتير. نحن نقول ضغط العين الطبيعي بين 10 والواحد وعشرين، فبيكون ضغط العين 40 وفوق، فبيصاحب ألم ومثلا يعني إحساس بالغثيان والإقياء وإحمرار بالعين، فبيكون هاي الحالة حادة. بس ولكن فينا نقول الجلوكوما المزمنة اللي بيكون فيها ارتفاع ضغط العين على الحدود، فينا نقول بين 20 و30، بيكون العين تعودت على الضغط وما عم بتسبب أعراض ألم أو إحمرار بالعين، فهي تكون أخطر لأنه بتكون عم تجي بخلال أشهر وسنوات. فلحتى المريض يحس أنه فعلاً صار عنده تراجع بالنظر نكون نحن قطعنا مرحلة متأخرة بالجلوكوما.
0: نعم، وكيف تفسر أنت إصابة بعض الأشخاص بالجلوكوما رغم أنه ضغط العين عندهم طبيعي؟
1: هلا ما فينا نقول ضغط العين طبيعي، هي نادرا جدا، في جلوكوما لكن بنشوفها بحالات نادره جدا بتكون ضغط العين طبيعي، او فينا نقول اسمها يعني بتكون فيها ضغط العين ضمن الطبيعي ولكن مصابين بالجلوكوما، بس حالات نادره جدا هاي. بنشوف في حالات معينة جدا، ولكن الشائع هو اللي بتكون ضغط العين مرتفع.
0: نعم، هل يمكن اعتبار الجلوكوما اليوم مرض عصبي يشبه أمراض التنكس العصبي أم لا؟
1: هل هو في العامل الأساسي فيه هو ارتفاع ضغط العين؟ يعني فينا نحن نشبهها، فينا نقول مثل ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم.
1: فنحن لازم نعالج، يعني نحن من حتى بنشرح له للمرضى أنه ضغط الدم ما بيكون مرتفع شوي أول حدود، يفضل أنه نعالجه قبل ما نصل لا سمح الله لمرحلة أنه الواحد يصير معه جلطة دماغية أو مشاكل بالقلب. ونفس الشيء بالعين، لما نحن بنشوف أنه ضغط العين مرتفع أو الحدود العليا، فنحن ممكن نباشر بالعلاج حتى نعمل وقاية من أنه ما يدهور النظر أو العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين. فهو الأهم من هالشيء هو الفحص الدوري للعين، وحتى بعد عمر 40 أو 45 لحتى نعمل فحص لضغط العين بشكل ممكن نقول مرة بالسنة.
0: نعم. بعد التنكس البقعي المرتبط بالعمر، الجلوكوما، ننتقل إلى المياه البيضاء. هل من الممكن أن تشرح لنا إذا كانت الإصابة بالمياه البيضاء أيضا عملية معقدة مرتبطة بالشيخوخة الخلوية؟ تفضل.
1: هلا المياه البيضاء فينا نقسمها نحن لتو كاتيجوريز أو فئتين. يعني في المياه البيضاء تظهر عند حديثين ولادة بسبب جينات أو ميتابوليزم ديس أوردر، يعني اضطرابات بالجينات، فبيخلقوا للأسف معهم مي بيضاء، وهدول علاجهم لازم يكون سريع جدا بالعمل الجراحي. والأكثر شيوعا هو مع تقدم العمر، يلي عادة تظهر من بعد 65-70 تبدأ المي البيضاء تظهر. وفي طبعا حالات معينة بتظهر بأعمار الشباب، ممكن ما كان يقول أي تفسير، ممكن يكون واحد سليم صحيا أو صحته ممتازة جدا ولكن في عنده مي بيضاء. وطبعا بنشوفها نحن عند مرضى الشباب اللي عندهم سكري، بالذات التايب 1 سكري بيكون عندهم شوي أجريسيف أكتر، فبيظهر عندهم مي بيضاء أكتر، أو اللي بياخذوا كورتيزون لسبب أمراض تانية، إن كانت على شكل أطرات أو بشكل أدوية كمان بتسرع من ظهور المي البيضاء. ففي هي يعني فينا نقول ثلاث فئات عمرية ممكن تظهر هي.
0: نعم. وبرأيك اليوم هل نرى حالات مياه بيضاء في عمر أصغر من السابق أم لا؟
1: يعني هي فينا نقول بآخر 15 سنة أنا شفت نفس الشيء تقريبا.
0: نعم.
1: ما في هالتغيير، يعني ما في statistics أكتر تبين أنه عمر الشباب تظهر عندهم أكتر من غيرهم. ولكن ما قلت حضرتك أنه مثلا اللي عنده سكري واللي بياخد كورتيزون والأمراض الداخلية بتسرع من ظهور المية البيضاء بأعمار الشباب.
0: نعم. هل التعرض الطويل للشمس فعلا يسرع تشكل الساد برأيك؟
1: طبعا لهالسبب، يعني يو في لايت، يعني هو اللي في البلو لايت، يعني كمان نحن بنتعرض للشمس بشكل اساسي، يعني هي الشمس مفيده بنفس الوقت، ولكن ممكن التعرض لليو في لايت من دون نظارات شمسيه طبعا هي عامل من العوامل انه تظهر فيها المي البيضاء. لذلك نحن دائما ننصح المرضى بالذات بالبلاد المشمسة كتير، يعني بالمنطقة العربية اللي احنا فيها، أن يلبسوا نظارات شمسية اللي هي فيها الـ UV light لحماية العين.
0: نعم.
1: طبعا التدخين كمان سبب أساسي وهو خطر كتير على أمراض الشبكية والمية البيضاء.
0: نعم، شكرا. وبعد التنكس البقعي الجلوكوما المياه البيضاء نصل إلى السكري والشبكي، وأنت ذكرت أنه مرض السكري خطير جدا ونحن نكرر ذلك دائما في حلقة الصحة المستدامة. لماذا يا ترى يعتبر اعتلال الشبكية السكري من أخطر مضاعفات السكري رغم إمكانية الوقاية منه؟ تفضل.
1: لأنه نحن بنشوف أنه أمراض، يعني مرضى السكري بنشوفها بشكل متكرر، أنه ما بيفحصوا عيونهم بشكل دوري.
0: نعم.
1: يعني نحن نسأله مثلا مرضى أمتى آخر مرة فحصت الشبكية، ممكن لك من 2 أو 3 أو مثلا صار في نسيان لهالموضوع. فنحن
0: لماذا رغم من تحذير الأطباء دائما، كيف تفسر ذلك أنت دكتور عماد حكيم؟
1: بفسر أنه في يعني أحيانا نسألك أنه المرضى بقول لك أنه أنا ما لي حاسس شيء بعيني. ما هو أنا بقول له دائما أنه لبين ما تشعر بشيء أو تحس بأي أعراض بليمكن كمان تأخرنا كتير.
0: نعم.
1: فالوقاية خير من العلاج دائما بقول له. فدائما نحن بنركز على موضوع أنه الفحص الدوري لشبكية العين عن مرضى السكري أساسي ومهم جدا، ولكن للأسف في ناس كتير تتجاهل الموضوع وتتأخر بهالموضوع. فهو لما نحن بيصير إصابة بالشبكية بسبب السكري فنحن نفوت بدوامة فينا نقول يعني ما بنطلع منها، لأنه متى ما بلشت إصابة نزوف الشبكية وإصابات الشبكية ووزمة الشبكية فهذا علاج لا يندحي فينا نقول.
0: نعم. يا ترى هل أصبح بالإمكان اكتشاف السكري أحياناً من خلال فحص العين قبل ظهور أعراض عامة؟
1: بتصير بس ولكن بيكون تأخرنا، يعني بيكون المريض متأخر فعلاً. يعني بتصير حالات إنه منشوف نزوف بالشبكية مثلاً، توزمة بالعصب البصري أو وزمة بالشبكية أو في تكسفات بالشبكية. هون إحنا أول ما بيخطر على بالنا نسأل المريض إذا في عندك أي أعراض تانية، في أحيان بقول لك إنه لا أنا صحتي تمام، فبنفحص مثلاً السكر أو ضغط الدم فبنلاقي إنه واحد بيناتهم مرتفع، بيكون المريض شوي يعني عنده خوف من مراجعة الدكاترة أو معتبر إنه لا ضغط الدم عنده طبيعي، أو السكري إنه في بقول لك إنه بين 200 و300 بعتبره طبيعي. ففي شوية يعني بدأ الموضوع education أكثر بهالموضوع.
0: نعم دكتور عماد حكيم، ذكرت أنه هناك عوامل كثيرة تؤثر على العين وتسرع من شيخوختها، التدخين، السكري، قلة النوم، التوتر، كل ذلك ذكرت، والتعرض للشمس أيضا من دون وضع نظارات تحمي العين. يا ترى هل من الممكن في نهاية الحلقة أن تعطينا نصائح لوقاية أعيننا من الشيخوخة ومن الإصابة بالأمراض التي تصيب العين بسبب الشيخوخة والتقدم في السن؟ تفضل.
1: هو أهم شيء نحن فينا نقول يعني ريكومنديشن لكل الناس إنه إجراء الفحص الشامل للعين بشكل دوري، خاصة بعد عمر 40 وطبعا عند الأطفال كمان. التحكم بالأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم، الابتعاد عن التدخين، طبعا اتباع الغذاء الصحي اللي هو غني بالخضرة والأسماك مضادات الأكسدة، والمحافظة على وزن يعني فينا على وزن صحي، وممارسة الرياضة طبعا، وفي أهم شيء استخدام الإضاءة المناسبة خلال العمل وخلال القراءة، ومراجعة طبيب العيون في حال ظهور أعراض تشوش الرؤية. فهي فينا نقول الوقاية خير من العلاج يعني.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور عماد حكيم على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي أعطيتنا إياها خلال حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في طب العيون واختصاصي في جراحة إزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر في مستشفى براكير للعيون في دبي. أنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب، نستقبل كل الأسئلة، رقم خاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949472. أيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت رابط اليوتيوب الموجود على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا أيضا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336932314. كل هذه الأرقام والوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا مسبقا لكم على التفاعل معنا، وشكرا لكم على متابعة الحلقة اليوم. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، أعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجدداً، وأرحب مجدداً بضيفي العزيز دكتور عماد حكيم، الاستشاري في طب العيون والاختصاصي في جراحة إزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر في مستشفى براكه للعيون في دبي. إذن هو معنا على الخط مباشرة من هناك. أرحب بك مجدداً دكتور عماد، وأرحب مجدداً بكل مستمعينا، بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وبي سلافة عواشق في قسم التنسيق. ونأخذ أول رسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في الجزائر، نستمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالدكتور عماد حكيم، الطبيب الاختصاصي في طب العيون. عندي سؤال لامرأة في عمرها 70 سنة، والتي تعاني من السكري من النوع الثاني، ولديها مشكل في الرؤية في العينين فيما يخص الضبابية، وترى بقع سوداء أحيانا. الفحص من طبيب العيون أقر وجود الكاتاراكت، هل يمكن التمييز ما بين الأعراض التي يسببها الكاتاراكت و تناول أدوية الاكتئاب المزمن التي تسبب أحيانا ضبابية في الرؤية، وشكرا.
1: شكرا لك مستمعنا من الجزائر، تفضل دكتور عماد حكيم.
3: هلا طبعا مثل ما ذكر ضيفك انه المي البيضاء اذا المريض او الدكتور اكتشف فيفضل انه طبعا ينعمل له عملية لحتى تستعيد الرؤية، طبعا نتأكد من سلامة الشبكية اللي هي في إلى فحوصات معينة لحتى نشوف إذا في أي نزوف بالشبكية أو تغيرات بالشبكية أو وزمة لحتى كمان نعالج الشبكية. فهنا السكري مرتبط بموضوعين، الشبكية بشكل رئيسي والمية البيضاء، فبدها الفحص الشبكية بشكل مهم. هلأ كمان ذكر على موضوع أنه مضادات الاكتئاب، طبعا مضادات الاكتئاب لها تأثيرات جانبية مثل جفاف العين، تحسس للضوء، تشوش أو ضبابية بالرؤية. ففي بعض الحالات كمان ممكن تساوي نوبة حادة من الجلوكوما أو المي الزرقاء. فهتقول كمان أنه لازم طبعا واحد ما يوقف الدواء من دون استشارة الطبيب، وبنفس الوقت نحن نفحص العين بشكل دائم. هلأ مثل ما ذكر النقاط السوداء اللي بتطير، هي موضوع مختلف، هي موجودة ضمن فينا نقول الفيتروس أو الخلط الزجاجي اللي هو جل بيمنى جوف العين اللي هو بين الشبكية ما بين عدسة العين، موجود تركيبه 99% مي. هذا ذباب الطائر ممكن يظهر بشكل عرضي، يعني ما له أي تأثيرات جانبية مع تغيرات أو تنكسات بالفيتروس، أو إذا صار في نزف بالشبكية بسبب السكري فتظهر بيشوفها المريض كخيوط سوداء. فهو أهم شيء يفحص الشبكية حتى نعرف شو وضع الشبكية.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإجابة دكتور. أكيد استفاد مستمعنا من جوابك، وسيوجه والدته إلى العلاج الصحيح. شكرا. ننتقل إلى مصر الآن مع السيدة مستمعة لنا هناك. أول شيء بتقول أفضل برنامج، أفضل سونيتا، وأفضل دكتور. شكرا لك. إذن تقول أنا سيدة في 54 من عمري، أعاني من حساسية الضوء الشمس، أشعر بالألم، بشوف عوائم وعدم التركيز والألم بجانب العين اليسرى زي النبض، إيه السبب وإيه الحل؟ وشكرا على جهودكم. ما بعرف إذا واضح السؤال.
3: يعني شوي نحاول نحن نضيق الموضوع شوي. نعم. إنه هلا التحسس من الضوء، نحن عادة نفحص العين بشكل كامل إذا في جفاف بالعين أو في أي إشكالية بقرنية العين أو بالعدسة حتى، رغم إنه عمره لسه صغير شوي، وشبكية العين. فإذا كانت نفينا أي أمراض بالعيون ممكن تؤدي للحساسية الضوء، فهي مثل ما أقول سبحان الله موجودة.
1: نعم.
3: أنا في ناس عندهم تحسس من الضوء من دون أي أمراض عيون مرتبطة فيها.
1: نعم.
3: فهنا بقول للمرضى أنه يلبس نظارة شمسية بالحالة أنه في حال أنه أكثر شيء مزعج هو ضوء الشمس يعني.
1: نعم.
3: هلا موضوع النبض أو الألم الموجود هون، نحن طبعا يعني بالتنسيق مع أطباء مثلا أطباء الأعصاب لحتى نعرف أنه نحدد هل هو منشأ عصبي أم هو منشأ من العيون أو هو من ضغط العين. فهو موضوع مشترك ما بيننا وما بين أطباء الأعصاب لحتى نعمل فحص كامل تقييم للموضوع. طبعا احيانا ممكن يصير الم بحوالين عين بسبب الجيوب الانفيه، التهاب جيوب الانفيه كمان. فنحن فينا نقول بنشوف نحن المريض من في الاسباب الموجوده، واذا ما لقينا اي شيء مرتبط بالعين بننصح المريض يشوف طبيب اعصاب وطبيب الاذن انف حنجره لحتى ننفي اي ارتباط بهالموضوع.
1: شكرا دكتور على الإجابة، نواصل معك. ومن سلطنة عمان هذا السؤال من مستمع لنا هناك بيقول شكرا لكم على موضوع اليوم، شكرا للدكتور عماد. سؤالي، هل يجوز تلميع عدسة العين بالليزر بعد عملية الكاتاراكت أكثر من مرة، وهل يجوز تبديل العدسة؟ وتقبل فائق شكري. شكرا لك على المتابعة، تفضل دكتور.
3: هلا هن الموضوعين، هلا نحن بعد عمليه المي البيضاء، لانه هي عمليه المي البيضاء بتصير انه نحن بنشيل نواه العدسه وبنبقي بنحافظ على المحفظه الخلفيه للعدسه وبنزرع داخل العدسه فينا العدسه الجديده او الصناعيه. فمع الوقت هالمحفظه الخلفيه بتتكثف، فبنعمل لها مثل بوليش بالليزر، هي بتنعمل مره واحده فقط، لانه هالطبقه اللي تشكلت ما بترجع تشكل مره ثانيه ابدا، فهي مره واحده. سؤال تاني، تبديل العدسة، هو سؤال ليش نبدل العدسة؟ يعني هي العدسة مفروض بنقول الضاين العمر كله ما بتتغير، إلا إذا كان في عنا مثلا في أحيانا في حالات معينة يكون مريض عامل زارع المالتي فوكل لينز وعنده إشكالية بالمالتي فوكل لينز بسبب أعراض جانبية، فممكن هون نبدلها بالمونو فوكل حتى يتخلص من الأعراض الجانبية. بس إذا ما في أي إشكالية وما في أي أعراض، فعدسة العين أكيد ما بتتغير، ما في داعي لتغييرها يعني.
1: نعم، شكرا لك دكتور عماد حكيم على إجابتك. نواصل ونأخذ رسالة صوتية وصلتنا من الأردن، نستمع إليها.
4: تحياتي وتقديري واعتزازي الكيس سيدة سونيتا نادر على هذا البرنامج الرائع والمفيد، والذي ينم على قدرتك على سعة الاطلاع والخبرة الطبية الرائعة، ما شاء الله عليك. أنا اسمي أحمد من الأردن، عمري 80 سنة. سبق أني اتصلت معكم أكثر من مرة بأطباء عيون، وحاولت أن أحصل على إجابة شافية للحالة التي أعاني منها، ولكن للأسف يعني ما حصلت على ما يطمن بشكل أفضل. أستغل وجود الدكتور عماد وأحيي تحية كبيرة وأخوية وودية. أقول أنا أعاني من الحالة التي تحدثت عنها، اللي حالة التنكس البقعي الجاف في اللطخ الصفراء. والغريب العجيب عندي أن هذه الحالة بدأت معي يعني بشكل قوي جدا، بحيث أنه أصبحت أعاني من حالة ضبابية شديدة جدا جدا إلى فترة 24 أو 30 ساعة، ثم يعقبها فترة تعتيم شديد جدا، وهكذا بشكل متوالي، يوم عتم شديد ويعقبه يوم ضباب شديد وهكذا. فحاولت أنا أتواصل مع أكثر من طبيب لكن ما حصلت على إجابة شافية. سمعت أخيرا أن هنالك تقنية جديدة اسمها نايتريد تفيد في هذه الحالة. لا أدري مدى صحة هذا الكلام، الذي أرجو من الدكتور إذا كان لديه أي إمكانية لتقديم أي نصيحة أستفيد منها، علما أنا بستعمل فيتامين اسمه بريزيرف جين 3 حبي يوميا، هل ينصح بالاستمرار على هذا الفيتامين؟ كما أعاني من طبعا أنا من حالة التنكس الشيء الشديد الجاف اللي هو باللطخة الصفراء، وأتمنى أن أجد عند الطبيب ما يعني يساعدني أني أتخطى الحالة، وخاصة أعاني من حالة من يعني الضيق الشديد في ضوء الشمس، بشكل لا أستطيع أني يعني أخرج بالشمس حتى لو استعملت نظارات ملونة مهما كان نوع أو ذات فلاتر عالية. أتمنى أن أجد إجابة، مع شكري وتقديري لكم جميعا وتحياتي.
1: شكرا لك، تفضل دكتور عماد.
3: هلا هي التنكس البقعي أو مثل ما ذكر الأخ الكريم، في عنا نوعين منها، في الجافة أو الدراي، وفي الرطبة أو الوت.
1: نعم.
3: فالرطبة هي تعالج بالإنجكشنز داخل العين، يعني بإبر خاصة داخل العين حتى نتخلص من يعني نحولها للجافة فينا نقول.
1: نعم.
3: أما للأسف اللي هي الدراي AMD أو الجافة ما في إلها علاج شافي، يعني مثل ما ذكرنا بأول حلقة أنه اعتلال أو تنكس البقعي لطخة الصفراء للأسف ما وصل العلم لحد الآن إنه نشفيها أو نرجعها مثل ما فينا نقول من 20 سنة. لازالت الأقباس موجودة. الدراي للأسف هي في بيصير في في في ضمور بالخلايا العصبية الموجودة بالشبكية. والفيتامينات اللي حكى عنها الأخ اللي هي بتنعطى يوميا هي لدعم الشبكية، يعني فينا نقول للوقاية أو لدعم الشبكية وليس للعلاج أو الشفاء. يعني نميز هاي نقطة مهمة كتير، فطبعا ننصح فيها لحتى نحن فينا نقول نبطئ من تسارع المرض. في دراسات موجودة حاليا على الستم سيلز اللي هي زراعة الخلايا اللي بتاخد خلايا العصبية من الشبكية وبتنزرع باللطخة الصفراء، تمت بإنجلترا وبألمانيا، ولكن لسه ما وصلت للمرحلة إنه نقدر نحن فينا نقول يعني فينا نقول نعالج اللطخة الصفراء بشكل كامل، ولذلك في أبحاث موجودة.
1: نعم شكرا.
3: طبعا أعطيته جواب الوافي أو الكافي للأخ الكريم.
1: نعم أعتقد أنه استفاد من إجابتك، وإذا كان عنده أسئلة أخرى من الممكن أن يتواصل معنا عبر الواتساب حتى بعد الحلقة دكتور عماد، وطبعا سنحاول مساعدته. شكرا لك. ننتقل إلى تولوز، مدينة فرنسية جميلة جدا، ومحمد الذي ترك لنا رسالة صوتية وأرسلها من هناك.
5: مساء الخير سونيتا، مساء الخير للدكتور عماد حكيم، وشكرا على النصائح القيمة لبرنامج الصحة المستدامة. سؤالي عن ضغط العين، ما هي الأعراض اللي ممكن يحس بها المريض يعني وتكون مرتبطة بضغط العين؟ كيف يمكن نعرفها يعني؟ وفي حالة ثبوت يعني ضغط مرض ضغط العين، هل القطرة تكون يعني بشكل مستمر طول الحياة يعني أو باستشارة الطبيب طبعا؟ وكيف يمكن تجنب هذا المرض؟ سمعت أن مثلا في الشرق الأوسط الكثير من الناس تصاب ممكن من حركة الشمس أو تصاب بهذا المرض، فهل هذا صحيح؟ وشكرا لك سونيتا، وشكرا للدكتور عماد حكيم. شكرا لك.
1: شكرا لك محمد. إذا تفضل دكتور عماد.
3: تمام، مثل ما ذكرنا أول الحلقة وحكينا بالموضوع إنه ضغط العين ممكن يكون يعني تظهر الأعراض بشكل حاد، بيصير احمرار بالعين، رؤية ضبابية، أشعار يعني حسوب الغثيان والإقياء إذا كان ضغط العين مرتفع كتير. ولكن إذا ضغط العين مرتفع على الحدود العليا أو بداياته، ممكن المريض ما يحس بأعراض ضغط العين، ولكن تجي الأعراض إنه في بيصير مثل إنه ضبابية بالرؤية بمركز الرؤية، بس بتكون الحالة هون متقدمة. فهون إحنا دائما بنقول إنه أهم شيء إنه الواحد يفحص ضغط العين بشكل مستمر، مثل ما نحن بنقول واحد يفحص ضغط الدم. في ناس تفحص تقيس ضغط الدم كل أسبوع عندها عادة، فنحن بنقول ضغط العين يعني ينقاس مرة بالسنة ضروري جدا لحتى نتنبأ بهالموضوع ونعالجه قبل ما تكون الأعراض أو فينا نقول الآثار الجانبية والمشاكل العين متقدمة كتير. هلا موضوع إنه القطرة العين، طبعا هي في أكثر من علاج لضغط العين. في أول خط الأول هي القطرات، الخط الثاني ممكن نستعمل الليزر حتى نحسن من التروية بالعين، والخط الثالث إذا ما استفدنا من القطرات أو من الليزر هو العمل الجراحي لحتى ننزل ضغط العين. فأنا بشبه القطرات مثل ضغط الدم، اللي عنده ضغط دم بيضل بياخد الحب طول العمر، ونفس الشيء بالنسبة للجلوكوما.
1: نعم شكرا دكتور عماد، لديك أسئلة كثيرة فعلا، لا أعتقد أنه سيسمح لنا الوقت للرد على كل الأسئلة قبل انتهاء الحلقة. باقي تقريبا يعني 8 دقائق. سؤال من أنغولا، اليوم عملنا جولة على كل البلدان. صباح الخير، ما بعرف إذا بأنغولا هلأ صباح الخير، ولكن سونيتا لو سمحتي بسؤال لي دكتور عماد، اختصاصي أمراض العيون، هل يمكن استعمال قطرات الجلوكوما بعد عملية الكاتاراكت مع العدسة اللاصقة؟ ما بعرف إذا السؤال واضح، أنا عم بقرأ مثل ما كتبه دكتور عماد، تفضل.
3: مع العدسة اللاصقة ما زبطت الكاتاراكت والعدسة اللاصقة.
1: نعم.
3: بس ولكن اللي عنده مي يعني عنده جلوكوما وعمل عملية المي البيضاء، عملية المي البيضاء فيها فائدة إيجابية بتخفيض ضغط العين بنسبة معينة، بس ولكن مو هي أساسية لعلاج ضغط العين. فنحن ممكن احيانا بحالات معينه بعد ما بنعمل عمليه المي البيضاء بنشوف انه ضغط العين انخفض شوي، فممكن المريض يخفف من تواتر استعمال الأطرات، او اذا كان عم يستعمل اكثر من نوع من نوعين لثلاث انواع من ضغط العين ممكن يستغني عن واحد، بس مو انه يوقفها بشكل كامل اكيد لا.
1: نعم.
3: بس اللي عنده عدسة لاصقة اللي بيلبس عدسات يعني كونتاكت لينز وعدسات لاصقة فالمفروض ما يستعملهم مع أطراف الجلوكوما، لأن أطراف الجلوكوما عادة بتاخذ مرتين أو ثلاث مرات باليوم، ففي الواحد ياخذها الصبح أو المساء قبل ما يحط العدسات اللاصقة وبعد ما يشيلهم.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى سوريا. مساء الخير، تحية لكما. أيهما أخطر على صحة العين، التنكس البقعي نتيجة قصر النظر العالي أو نتيجة مرض السكري؟ وشكرا. كمان ما بعرف إذا السؤال واضح.
3: خطيرين يعني الاثنين خطيرين، يعني هو بسبب المايوبيا العالية بصير عندهم اعتلال بالشبكية، في عندهم مثلا تنكس بالبقع بصير عندهم ريسك أعلى لصير انكسار الشبكية.
1: نعم.
3: ومرض السكري هو أجريسيف أكتر فينا نقول، يعني لأنه هو مرض مزمن فعلاجه بتصير مزمن.
1: نعم.
3: الاثنين خطيرين يعني.
1: شكرا. ننتقل إلى الكويت، تحية لكما. وسؤالي للدكتور عماد، ما هو رأيه بالنظارة الذكية التي تصحح البصر والتي نرى دعاياتها دائما؟ إذن
3: أي واحدة النظارة الذكية؟ العدسات السمارت لينسز؟
1: ما بعرف
3: النظارة الذكية،
1: لازم رح نرد على الاثنين. في نظارة ذكية أنا مش سامعة فيها،
3: ماني سامعة فيها أنا أبدا هاي، بس في السمارت لينسز يعني هن يعني فينا نقول اللي هن ريفراكتيف لينسز، يعني هي ترجمة العربي صارت إنه ذكية، هي نستعملها فينا مثل عملية المي البيضاء بدل ما نزرع. نحن في عن أنواع للعدسات الصناعية اللي هي المونوفوكل للبعيد، وفينا نقول الأدوف اللي هي للمسافة البعيدة والمتوسطة، وفي الأكثر اللي حيلنا فيها شيوع أكثر هي المالتي فوكل لتصحيح النظر البعيد والمسافة المتوسطة والقريب حتى يستغني المريض حتى عن نظارات القريب. فهدول يعني هدول في حاليا ترند اكثر لاستعمال المالتي فوكل بالسنوات الاخيره، يعني حتى ما يستغني
1: يعني
3: عن
1: يعني متعدده البؤر.
3: تمام، متعدده البؤر. فينا نزرعها نحن عند الاعمار الاكبر اللي عندهم كاتاركت، او في اجراء مساوي نحن بالاعمار الاصغر اللي ما بينفع عندهم الليزك او الليزر كوركشن، فينا نبدل عدسه العين ونزرع متعدده البؤر لحتى المريض الهدف منه يستغني عن النظاره.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا السؤال، وصلنا من ضحى. مساء الخيرات، ما هو أخطر مرض على العين، السكري أو الضغط أو الكوليسترول؟ شكرا جزيلا للدكتور. تفضل دكتور.
3: الضغط، ضغط الدم ولا ضغط العين؟
1: ضغط العين ما بعرف، رح نحكي عن الاثنين. بس بفتكر برأيي عم تحكي عن الضغط الشرياني لأن حطيت سكري وكوليسترول، ف
3: يعني الكوليسترول أقل ضررا فينا نقول شوي، إذا نصنفهم السكري وضغط الدم وبعدين الكوليسترول، بس الثلاثة هنا فينا نقول العوامل
1: ضغط الدم اللي هي ردت علينا ضحى، فإذا عم تسمعنا ضغط الدم.
3: السكري خطر كتير وضغط الدم طبعا، لأنه مو بس بيساوي نزوفات بالشبكية، ولكن إذا في عنده واحد سكري وضغط الدم وكوليسترول ففينا لا سمح الله يصير جلطات بالعين، كيف الجلطة الدماغية بتصير كمان، كمان فيها جلطات وانسداد بالأوردة أو بالشريان المركزي للعين، فهدول عوامل خطرة ليصير في جلطات بالعيون.
1: نعم شكرا. مستمعنا بسام من ألمانيا بيقول لك النظارة الذكية حديثة بالأسواق. دكتور عماد ما بعرف إذا كان صار في طرح لي نظارات يعني ذكية.
3: والله أنا ما صراحة ما مرقت عليها، أنا بس بعرف النظارة البعيدة اللي بسمعوا فيها وبيصوروا فيها بنفس الوقت، هدول اللي بعرفها أنا.
1: نعم.
3: بس النظارة الذكية ما مرقت علي غير هاي صراحة.
1: نعم شكرا. نواصل معك، وآخر سؤال وصلنا نأخذه من صفحة الفيسبوك من شعلان، بيقول مساء الخير، عندي أرق ليلي، أنام أقل من 8 ساعات يوميا، عند الصباح أشعر في ألم في عيني وبعض الجفاف، وأستخدم عصارة بعتقد كتب بنسلين لترطيبة ودون استشارة طبية وشكرا. إذا كان بنسلين يمكن الأمر كتير خطير.
3: طبعا انت استعمل واحد الانتيبيوتيك يعني، بس هي الفكره انه الواحد لما بيفيق بألم ممكن يكون عنده جفاف بالعين خلال وقت بينام، او في حالات معينه مثلا لما بيكون الاي سي الاير كونديشنينج شغال بالليل فبيصير جفاف بالعيون، كمان، أو في منهم بحالات في منهم مرضى بيناموا، فبدال عندهم مثل طرف العين مفتوح ما بتسك العين بشكل كامل، فبصير عندهم جفاف شديد الصباح وبصير عندهم الألم. فبننصحهم ياخدوا مرطب للعين بس كجل، يعني ينحط بالليل اللي هو مرطب بس ولكن كجل وليس كأنتيبيوتيك يعني.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور عماد على إجابتك، وكمان مستمعتنا من الولايات المتحدة الأمريكية أمل بتقلنا النظارة الذكية بعتقد الميتا اسمها ميتا
3: اللي هي من ريبن ميتا، قلت لك على ذكرت لحضرتك اللي هي تسمعي الميوزك وتاخدي صور وفيديوز، وكمان بصير نقل الصوت يعني بصير مثل اللي بوسط الراس بصير عن طريق نقل عن طريق العظم يعني هيك بعرفها أنا. هي بتستعمل الـ AI بس هي بشراكة مع ريبن.
1: نعم نعم شكرا لك دكتور عماد. هل هناك مستقبل إذن للنظارات الذكية؟ لن نلجأ إلى طبيب العيون في المستقبل؟ شو رأيك؟
3: ما بفتكر.
1: ما بتفتكر؟ أوكي.
3: ما بفتكر قد ما تقدمت الأمور يعني بالأخير هلا هو
1: يعني تصور سنستضيف النظارة الذكية بعدين لن نستضيف دكتور عماد.
3: تماماً.
1: هل ستتحدث النظارة الذكية أيضا؟ لا
3: هلا إذا أتحدث إنه نحن نبصي نقعد بالبيت نحن خلاص نبطل شو
1: أشكرك كثيرا دكتور عماد حكيم على هذه المشاركة الأولى في برنامج الصحة المستدامة، على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، وكما لمست كل مستمعين جاوبوا معك وحبوا يطرحوا أسئلة عليك وأكيد استفادوا من أجوبتك. أشكرك شكرا. أذكر بأنك استشاري في طب العيون والاختصاصي أيضا في جراحة إزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر في مستشفى براكير للعيون في دبي. تحية كبيرة لك من باريس إلى دبي. شكرا لكل مستمعين أينما كانوا، تحية كبيرة لكم. شكرا
3: ريتا.
1: شكرا ريتا محمود.